0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ طباعة خير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد اللي @media.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس المقبلة. أقليم كردستان يدعو الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد للزيدي دعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. توم باراك: العراق يقود تحالفا إقليميا يقلص الاعتماد الاستراتيجي على مضيق هرمز. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. أسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت اقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. تجدد الهجمات الأمريكية على مناطق جنوب إيران. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفعم. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. مجلس النواب ينشر جداول أعمال جلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس المقبلة. إقليم كردستان: يدعو الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد للزيدي دعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. توم باراك العراقي يقود تحالفا إقليميا يقلص الاعتماد استراتيجي على مضيق هرمز. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. تجدد الهجمات الأمريكية على مناطق جنوب إيران. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.
1: مرات تصيب وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: بعد ما صيدة شارة يبقى على سوالفوي وين بطلع؟
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: ضايج ضايجة بسمع الضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: درس شهر ويعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي في بيان أن الزيدي حضر في العاصمة واشنطن مؤتمرا موسعا للأعمال أقامته على شرفه غرفة التجارة الأمريكية، حضره عدد كبير من رجال الأعمال والتجارة وممثلي الشركات الأمريكية والمصرفيين وممثلي مؤسسات التمويل والشركات الاستثمارية والقطاعات الصناعية والتكنولوجية المتنوعة. وأوضح الزيدي أن الاقتصاد العراقي اليوم يبحث عن شركاء في التنمية والتطوير وعدم مقاولات للتنفيذ أو التجهيز، مشيرا إلى عمل الحكومة على تحويل ثروات العراق الطبيعية والمعدنية إلى وظائف تعزز الازدهار وتدعم معدلات النمو الاقتصادي. في سياق متصل، ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت، وشهد اللقاء البحث في سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة. من جانبه، أكد الوزير الأمريكي دعم حكومته لخطوات العراق التنموية ودعوات الشركات الأمريكية التي أبدت تحمسها للعمل في العراق. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده ضد الحرب واستمرارها وتوسيع رقعتها. وكشف حسين في مقابلة تلفزيونية أن هناك ضغوطا على العراق لإدخاله بالحرب. من جانب آخر، أكد أن العراق ملتزم بعلاقات جيدة مع دول الخليج وتدين أي هجوم يستهدفها. وقع وزير الكهرباء علي سعد وهيب في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية، وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج وطني متكامل يرتكز على محاور أساسية تشمل تحقيق التزامن بين توفير الوقود وإضافة الطاقات الإنتاجية الجديدة وإنشاء توسعة محطات توليد الكهرباء وتطوير شبكة النقل الوطنية وتعزيزها، فضلا عن تعبئة وهيكلة التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع. ذكر الجيش الإيراني في بيان: استهدفنا بطائرات مسيرة هجومية مستودع ذخيرة للقوات الأمريكية في معسكر العديري في الكويت. وأضاف: واستهدفنا بطائرات مسيرة مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم وعدد من الجسور الحيوية في الكويت، كما استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن. وتابع: استهدفنا معسكرات وقواعد أمريكية في الكويت والأردن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: ايوه هاي الاغنيه الثانيه اللي بيحبوها طلبوها اليوم. وميرا منهم، ميرا يا ميرا.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. انت مشو يعني.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

بجروحي منك خلي نسهر منك أحب الصبر لا تفكر

لا تفكر حبنا غلطان.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقية: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكية: قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ

0: متشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري دمرنا مقاتلتين و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرات الإنذار في البحرين للمرة 5 منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

طبعا بهذا المساء الجميل واللطيف. أنا راح أكون ياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج الغير لطيف عمار كامل. تجي لي أغنية؟ يعني شو راح تجيني مثلا؟ يلا شو بالله؟ لكنها حلوة بس حيغيرها عرفان. شو بالله؟ اللطيف عمار كامل.

0: يلا خلونا نبدأ ببرنامجنا اليوم وحلقة اليوم. أكيد تحية للجميع. راح نقول شنو موضوع حلقتنا اليوم. موضوع الحلقة يقول سؤال. سؤال شي يقول؟ يقول لو موبايلك، هذا التليفون بإيدك، صديقك، عزيزك، حبيبك، رفيقك، هسه كل شيء هو بحياتنا طبعا، يعني من مثلا واحد يقول لك شنو يعني منو الأشخاص اللي هم يعني لازم يلازموك بحياتك، فتعدد مثلا الأم والابن، موبايل لازم، هذا ضروري جدا. فسؤالي يقول لو كان، لو يعني لو الموبايل، ما تعرف شنو الموبايل؟ ساد علي ما أعرف شنو الموبايل. لو الموبايل يحكي لمدة دقيقة، برأيك شنو أول سر راح يقوله؟ يعني فتشي أنت مثلاً ضامة أو مو ضامة، مغير اسم، قايل فتشي مو حقيقي لأحد من أصدقائك، أو فتشي أو هاي الأمور. إذا نريد نحكي خلينا نقول خلال ذني اليومين، يلا أوكي تمام ماشي، ما أحكي لكم يعني سنوات كلها، لا ما يخالف. خلال هذه الأيام لو الموبايل مالتك حكي نطق، أوكي هذا سيري صار يحكي للكل مثلاً، شنو أول شيء أنت مغير حقيقته راح يقوله هو التليفون؟ يعني مغير حقيقته بالتليفون، شنو راح اللي يقوله؟ أسمعكم، أنا أسمعكم، ما لكم علاقة، أنا صندوق الأسرار ما أحكي ما أقول، كل واحد راح يقول لي فتشي، ما أسمعكم بس. أرقامنا 0780211415 0780211617. آسيا سيل 0770111415. أو مثلا أكو مرات تسوون مثلا عدم أظهار لشخص، حضور، هاي الأشياء، هذا أنتم يعني معتبري السر. من يجي واحد يسألك يقول له والله ما أدري شو صفحتي تتخربط مثلا، يعني أكو حقيقة أنتم محوريها بخصوص التليفون دا أحكي، تمام؟ فلو التليفون حكي لمدة دقيقة، شنو أول شيء، أول حقيقة راح يقولها أنت مسويها بس حاكي غيرها، يعني مسويها بالتليفون أوكي، ولكن أنت مثلا منطي تبرير غير تبرير، هذا قصدي. يلا خلي نشوف، بالله إن شاء الله ما يكون صعب عليكم السؤال، سهل حلو حباب لطيف، ونحب الخير إحنا، وداقين باب الخير إن شاء الله، وهكذا وكذا وربما وإن. يلا ألو الو الو، سد بوجي، هذا اول خير. اهلا، مساء النور،
1: مساء العافيه والنور عليك وعلى المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا والله محمد، شلونك؟
1: الله يخليك، بدايه اسبوع جميل ان شاء الله عليك.
0: لا مو انا ما امن انه الاسبوع اللي يبدي بالسبت، ما ادري ليش لحد اسبوعي يبدي رجاء سبت، ما ادري يعني سبحان الله، ما اعرف يعني انت عندك اسبوع يبدي السبت؟ انت الاسبوع عندك يبدي السبت لو الاحد؟
1: لا السبت بعد خلاص
0: بدري، يلا كيفك بعد، كل واحد
1: وواحد يخليه،
0: كل واحد ومزاجه، كل واحد ومزاجه رجاء. يلا تمام، هاي بدايه اسبوع حلوه لك عمي، يلا ما يخالف. يلا محمد ماشي. محمد
1: بالنسبه للتليفون،
0: اي
1: الحقيقه خاصه بالانسان نفسه لو بالتليفون نفسه،
0: يعني انت مغير فتشي بالتليفون بس حاكي غير شيء، فاهمني شنو قصدي؟
1: يعني قصدي مثلا

0: فيها، وبالتالي ما لقى غير
1: يعني
0: شغل، فاحسن
1: احنا
0: ما
1: قاعد
0: يوقف
1: نشوف احنا
0: بالتقاطعات.
1: ببيوتنا والموظفين بالدوائر ومكيف فوقه
0: صحيح
1: طيح حارة،
0: صحيح والله.
1: بينما هم في الشارع وفي الشمس وتعرفين كلام الناس. نداء الى مجلس محافظة بغداد امانة يعني قلت لك وقفوني البارحة واليوم رواتب لحد ما مستنيين مال سادس.
0: مال سادس
1: اي نعم،
0: واحنا على ابواب شهر الثاني. طيب
1: ما جاي بيهم صخرة
0: اكيد طبعا،
1: ومثل ما قلت حضرتك
0: وش قد يريدون يعني، وش قد يريدون مثلا، وش قد تكون ميزانية رواتبهم يعني، ما اتوقع انه تكون كلش عالية اوفر بحيث الدولة ما قاعد تقدر انه توفر لهم اياه.
1: بين 250
0: طلعوا لهم وحدة من ذن الدبات اللي طلعن وطلعهم وياه مثلا.
1: فنداء الى مجلس محافظة بغداد امانة
0: عاشت
1: يعني إيدك. اليوم سبت
0: طيب
1: و 18 و19 بالشهر اطلقوا رواتبهم لان العالم ما تجون.
0: شكرا لك محمد، شكرا على هذه الرساله الجميله. يلا احنا هماتين اكيد نوجه نداء الى محافظه بغداد. شوف هذا يلا شلون اسوي عليك هذا، والله العظيم اسوي احشدهم عليك السيد زمكناني. طبعا عمار يطلع كومي بالسته من الدوام، كيفكم بعد التجر ما عندنا. يلا الو اهلا،
2: يوم جديد
0: مساء جديد. هلا والله، يحكي عليك عمار والله العظيم، والله والله والله
2: والله العظيم. دين هذا الولد محمد ابو الكندا وهسه ان شاء الله قال احولهم عقب باكر، واني لاجل عيونكم انتوا اهل الدور استعبيروا.
0: لا عيني، عوف عيوننا، عوف عيوننا، رجاء ما لنا علاقه احنا شيء يخص محمد كندا، ما ندخل به ولا لنا علاقه.
2: قولي والقران،
0: والقران
2: قولي والله
0: والله شعلة يعني.
2: لا ماكو شيء، لا
0: اي شيء خصوصا محمد كندا انا ساحبه ايدي من عنده بالنسبه لي.
2: يا الله انا كفيله ما تم مشكله. استعدي يا رحمه الوالدة شوين في توصليني بهاي الاسئله؟
0: والله
2: الصدق الصدق انت ما تكذبين صريحه فول.
0: والله ما يعني عادي، اكو اشياء لازم احنا نخبيها. يلا حتى احليها لكم نخبيها
2: نعم.
0: يعني من باب الذوق يلا.
2: اي يعني مثلا تدرين بي انا رجال رحت للحج،
0: زين
2: مو الحج للعمرة،
0: زين
2: واحنا رحنا مجموعة اصدقاء اربعة
0: اوكي
2: اربعة فعدي يعني سوينا معاهدة شلون هاي البنات من يحطن ايد على ايد خمسة
0: زين
2: فوق الايد
0: ايه؟
2: انه نغير الاسماء فورا، كل واحد يسوي الاسم حج يعني انا حج يمير ذاك حج
0: زين زين هي عمره يعني، عمره يعني
2: هي ايه بس سويناها حج يعني.
0: المهم
2: واصل لهناك
0: طيب
2: ايه المهم انا عندي صديقه مرتي ما تدري بيها زين صديقه يعني فمسجلها حجي قطوف ذاك اليوم انا نسيت مسجلها حجي قطوف. المهم دق علي الصوره، المهم دق علي الصوره مالته الاسم مالته بس ايش طلع لي الصوت مختلف
0: زين.
2: انا ظليت بصراحه يعني ظليت بلعم
0: بعدين
2: إيه؟ قلت هو اكيد هذا شيء غلط ما ادري شنو، بس هاي واحدة من الكذبات يعني اللي انت هسه تدورين عليها وتريدين توصلي لها. الله شاهد
0: يعني انت قصدي انه انت كذبت عليها قلت لها انه هاي بالغلط او في شيء، بس هو لا هو حقيقه وموجود.
2: لا ما
0: الحج
2: ما كذبت يعني ما كذب انا صدق الرقم مسجله مال النيه بس مولد
0: اي
2: لانه اخاف تدوخني وتزعجني.
0: اي بس انت ايش قلت تزوجتك ذاك الوقت؟
2: ما قلت لها، تلاحقت النفس سديت التليفون وقفلت ظليت نايم ضميت
0: راسي. فهمتك يعني قصدك لو التليفون يحكي كان قال ترى هذا حج قطوف ما ادري منو هذا فتاة هيك يقول مثلا.
2: بالضبط
0: نعم اوكي نعم.
2: تحياتنا السلطان استعبير الدميلك،
0: اتمنى لك مساحل، اتمنى لك مساحل.
2: حسبي الله الى اللقاء.
0: تحياتي لك اكيد امير، نورتني، شكرا، باي باي. يلا اتصال اخر. الو
3: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: هلا عبير، هلا بيك، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
3: الله يحفظك ويخليك،
0: نورتنا. يلا وسام قل لي شنو السر اللي راح يحكي موبايلك؟ تفضل. نعم
3: ما خليه يحكي انا اصلا.
0: لا لا يحكي، دا اقول لك لو الموبايل حكى لمده دقيقه شنو السر او الفشي اللي انت محرفه سمعت يمكن المستمعين قبلك حين قبلك محرفه مكذب يعني.
3: شوفي انا ما انا عندي اسرار بس ما محرف لان ماكو واحد يراقب يعني، ما عندي زوجه وتزم تليفوني وتدقق وراي.
0: انا اقصد مثلا انت كذبت على صديق معين بخصوص التليفون مثلا غير اسم او مثلا ما مجاوبه قلت له غير شيء يعني، هذا قصدي مثلا واحد مخابرك وما مجاوبه انت خليه. بدي اعطيك مثال بسيط، ما مجاوبه بس بذاك الوقت من انت تريد تقول له انه انا مثلا كنت نايم موبايلك يحكي ويقول له لا

0: وسام كان قاعد وما
1: جاوبك. لا اذا هيك لعد كوما يعني اقول له خلي على الشحن مسوي
0: هسه عوف هاي اعطيتك مثال مو نفس اريد تبوق من عندي اريد فشي ثاني مثلا رساله انت دازها بالغلط يعني هسه اعطيتك كلها يعني فشي ضامه سر او مكذب بي ما اقول سر مكذب بي او محوره بس موبايلك يعرف الحقيقه
1: بصراحة يعني قلت له أنا ما أفتح رقمك وما أعرف إنه هذا رقمك أنت وكذا بس أنا صح إنه ما كاتب علي اسمه بس أعرف رقمه وما جاوبته.
0: هذا منو؟
1: واحد.
0: منو واحد؟
1: وهو من يخابر يحكي هواية.
0: زين.
1: والموضوع يسوي كبرات وما أعرف شنو فأني ما أريد أجاوبه هيك الموضوع.
0: أوكي فكذبت عليه يعني. قلت له أنا ما أفتح رقمك. او ما اعرفه او ما خازنه
1: مو ماسحه قلت له التليفون وراحت هواي ارقام ضمنها رقمك شلون حيله حلوه يعني
0: اي بس هي قديمه ترى من 2003 من اول ما يعني نزل الموبايل
1: تمشي علي هو هي بس هاي تمشي علي ما عندي غير حل يعني ما عندي غير كذبه يعني
0: طيب. شوف لك جديد شوف لك جديد وسام هاي محروقه ترى هسه هو عرف يعني تكذب علي وها.
1: لا هو ما عرف
0: لا انا اقول لك عرف بس ما شالك اياها لان هي قديمه هاي انا اقول لك والله
1: تسوي هو ما قال ما صدقت هو صدق يعني قدامي صدق وقلبه ما اعرف شو يقول
0: اي مو ما شالك اياها اقول لك هذا بعد احكي لك هذا
1: قلت له رمشني وخلنا احفظ رقمك مره الاخ وعادي كذا ما احفظت اليومك يعني
0: اوكي انا كلش اشكرك نورتني شكرا وسام باي باي ايش بك عمار ايش بك عمار عزمك ماشي والله كابتشينو باسم الفار يعجبك كابتشينو باسم الفار ترى جديد هذا يلا عندنا اتصال

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: تحياتي لتحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحيات.
1: ليش ما تنادين ام عبد الله تجيب له نسكافيه العمار؟
0: ايه جبت له نسكافيه بسم الفار. جبت له؟
1: لا ليش بسم الفار؟
0: هسه ايش عليك انت؟ انا دار عزمه، هاي شنو هاي؟
1: لا لا لا لا لا،
0: قال لي عزمي انا اختار.
1: من عمرنا على عمر. لا
0: هاي بعد بيناتكم، ما اقول لك لا بسم الله، لا ايش عليه، هاي بيناتكم.
1: لا المفروض هو ما يتقبله، شلون يتقبله؟
0: زين تقبله شرابه راح. عموما محمد شنو السر اللي راح يحكين موبايل؟
1: شوف بس تعبيرك كل شغله. مرات يخافون يقول لك رقم فلان.
0: اي
1: وانا طبيعتي ما احب انطي رقم شخص.
0: اوكي
1: فانا شو اسوي؟ اغلس.
0: زين
1: لمن يراسلني مرة الثانية يقول لي ها، اقول له ها نسيت ما ادري.
0: زين
1: فالتليفون السر اللي يقوله للشخص يقول له لا هو عنده،
0: هو عنده بس غلس.
1: عافية
0: بس غلس، مسوي مفعل أي. نظام التغليس. اوكي فهمتك.
1: طيب أي هاي اللي دائما انا استخدمها يعني.
0: يعني هي من باب انه حتى ما تدخل بحراج، جوز الشخص الثاني ما يقبل او هيك غير.
1: عافية يعني.
0: بس جيب اللي يفهم، جيب اللي يفهم.
1: عافية والله،
0: جيب اللي يستوعب. ايه والله صحيح. طيب أني كلش أشكرك، نورتني محمد، منالك يوم حلو إن شاء الله. شكرا لك، باي باي.

0: 12 تريد قهوة؟ يلا جيبوا له قهوة ساد على روح. يلا اتصال. علو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور أبو وفاء الغالي، نورت.
1: الله يخليك أمي.
0: عيوني
1: في حضرتك والمخرج والمستمعين.
0: شكرا.
1: يعني ما سمعتكم حكيت على المباراة باشر. باكر
0: هي باكر بالعشرة.
1: توقعت تسوون يعني استفتاء.
0: والله مو تعرف ليش ما نحكي خلاص ضو الجماعة ذاك. من تعرف ليش ما نحكي؟ إنه تقريبا اللعبة بيناتنا، يعني إحنا جماعة هذا اللي نحب برشلونة ونحب الأرجنتين، يعني اللعبة هي اثنيناتهم يعني بقاعنا، يعني شلون أفهمك؟ عوائل.
1: طبعا الملفت إنه اثنينهم يتكلمون اللغة الإسبانية.
0: عفية. مو دا أقول لك. أي وأكثر الواعي بالفريقين.
1: أتمنى والله الإسبانيين لأنه خطية ناس وقفوا ويانا. هم أشرف دولة حتى أفضل من مواقف الدول العربية.
0: أي.
1: في موقف مع الشعب الفلسطيني في غزة.
0: مو قلت لك.
1: المفروض إن يعني نتعاطف فيها.
0: صحيح. مو قلت لك أني هم إذا إسبانيا فازت فإحنا نفرح. أرجنتين نفرح بالحالتين فرحانين. طيب يلا قول.
1: ست عبير بالنسبة للشغلة في الموبايل، أنا عندي عدة حسابات فيسبوك، عندي حاسبة وعندي تليفون.
0: زين.
1: بالحاسبة صراحة ناطي الرقم المضبوط مع الميلاد.
0: أوكي.
1: اليوم الفلاني الشهر الفلاني.
0: أوكي.
1: بس بالتليفون لا ناطي نص العمر.
0: زين ليش إيش معنى؟
1: ما مأذي بيها واحد.
0: لا يعني أقصد إيش معنى يعني؟
1: رجل عفوا مع امرأة أو رجل قال لا هالقد عمري.
0: إيش معنى؟ إيش معنى؟
1: مجرد يعني رقم مذاكرة.
0: يعني قصدي يعني إيش معنى اختارت الموبايل تغير به يعني مواليدك مو الحاسبة ليش؟
1: والله هو شنو تطلع لك يعني أختار تحدد اليوم تريده. إيش خليت أنت أعتقد تسعة؟ إيش خليت أنت أعتقد تسعة وثمانين كذا عمري؟
0: آه فعجبك. اوكي عجبك هذا التاريخ لفت انتباهي
1: يعني. ماليزيا اخذت على رقم ماليزيا فيقترحوا لي اصدقاء من ماليزيا وشنو عندي شغلات متعلقات مرات اطلب مثلا مساعد في مجال معين.
0: زين.
1: هم يعني لا زال عندي نفس الرقم شغال يعني ما طلبوا يعني مرات يصير تاكيد طلب الرقم او كذا.
0: اوكي.
1: بصراحه بيها كذب يعني لا تفهم من
0: ابو وفاء. زين قد مسوي عمرك ابو وفاء؟
1: والله أنا عمري 22 أكتوبر يعني بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يصير عمر 70.
0: العمر كله والله. إيش قد نكاتب بالموبايل؟
1: يعني أنت حضرت إيش 35 أضربية في 32.
0: إيش قد كاتب بالموبايل؟
1: لا لا والله عندي هاي عامر أي واحد يشوف بالفيسبوك كاتب 22 أكتوبر 35 مضبوط يعني بالحاسبة عندي.
0: بالحاسبة ده أحكي بالتليفون إيش قد مغير؟
1: بالتليفون والله يمكن 89 أعتقد.
0: مواليد 89 يا عيني. يعني عمرك 37 سنة. ما كويتي.
1: بس شنو يعني عفوا ما غاش أحد ولا يعني ما محد.
0: يعني عجبك تقول لك هي أرقام موجودة خليني أعيش خليني أعيش هذا الرقم.
1: بس طبعاً إذا تراسل مع شخص معين مثلا هذا لا أقول له.
0: طيب.
1: أنا أقول له هذا.
0: طيب أنا الله يطول بعمرك إن شاء الله تكفي روحك الشبابية الحلوة أبو وفاء. أنا كل شاكرة تصالك عيوني أنت. شكرا مع ألف سلامة. باي باي. هاي مو مودك. لا غير غير. لا والله

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا درس شام من راديو رشيد 91.5 اف ام. ارقام هواتفنا هي 0780211 1115 و0780211 6117. اسيا سيل 0770111 115. اتصال مو اتصال. ايش في الدغنية؟ في الدغنية يعني لا ما قلت يعني هسه تلو

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اللي يقول لو كان موبايل يحكي لمده دقيقه شنو السر اللي انت خافيه اللي انت مغير مثلا حقيقته؟ سمعتم مستمعي اكل اللي مغير مواليده مثلا بالفيسبوك بالمواقع التواصل، اكل اللي مثلا حاذف شخص وهو قايل لاني ما حاذفك، او يعني خلينا نقول انه هو يعرف رقمك قايل لاني ناسي رقمك. اكو واحد مثلا سمعتوا امير اللي خافي اسم، مغير اسم، خلينا نقول اسم بنيه ومغير اسم، ما ادري ايه تحس احنا بغير شو اسمه، مو ايه الاجواء مو يمنه مو اي والله شو اسوي. اشكرك انا اشكرك والله اي والله، يعني بحذر دعيش بالليل. هسه انا اذاع هسه نتناقش وياكم يلا اوكي. فشنو السر، شنو السر اللي لو موبايلك يحكي مده دقيقه راح يقوله؟ فشي انت مغير حقيقته يعني، اوكي فاهمين شنو قصدي، بس موبايل يعرف انه انت مغير الحقيقه. فراسا مثلا راح تقول سبب معين، هو موبايل راح يحكي بهذا الدقيقه ويقول لا ترى الحقيقه كذا وكذا وكذا. هسه اذا صارت صدق هجمان بيوت والله العظيم، اذا صارت هاي يعني هذه موجوده مثلا شيء ايفون بال يعني بالاصدار الجديد. على فكره على فكره ايفون كل سنه تنزل الموبايل مالتها الجديد او الاصدار الجديد بعد عيد ميلادي بيومين، كل سنه كل سنه يعني ينزلوها بعد. فهسه مثلا هيك فرضا بشهر التاسع الجاي ينزلون مثلا اصدار جديد من الموبايل، وبالتالي يطلع هذا الموبايل يحكي الحقيقه. طبعا ما حد يشتري بعد الموبايل والله يعني. نرجع وين ما حد يشتري. فهذا سؤال اليوم، ارقامنا 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770111415.

سلطان، تحياتنا لك. مساءك ورد، اهلا وسهلا. عندك شي تريد تحكي؟ تفضل، ما ندخليها حسره بقلبك. اكو شي تريد تحكي؟ جابوا لك كابتشينو بسم الفار بعده. طيب يلا مستمعينا، بعدنا اكيد متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما حد ضام سر، لا كلكم ضامين سر، وانه كل الاتصالات وصلتنا. طبعا قلت لكم في بعض الاحيان هي مو احنا ناويين، بس اكو مثلا مقابلك، شلون هسه مثلا محمد تحياتي له، اللي قال انه اني يعني اضطريت انه اكذب واقول هذا الرقم الشخص ما عندي، او اني نسيت او كذا، بس هو موجود. لانه في بعض الاحيان يعني طالبين رقم من عنده، في بعض الاحيان الناس ما تتفهم. مثلا عمار يخابرني يقول لي يابا اريد رقم احمد فرضا، انا اقول له مثلا ما عندي، او مره مرتين نسيت ادزلك اياه، او يعني هاي الامور المفروض مني وحده يفتهم يعني انه خلاص ما اريد ادز الرقم. بس يعني مشكلة الشخص نفسه ما دي يفهم انه يعني هو محرج او انا محرجة. يمكن احمد ما يقبل، يمكن احمد يعني ما يقبل. احمد تقبل؟ ما يقبل. شفتوا؟ ها رجعنا فيتو دعت عيونه.

إذن مستمعينا أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كانت حلقة حلوة بكم، عرفنا الأسرار، أكو ناس يعني مخابرة محتفظة بالأسرار. هسه محمد كان دفتهم ليش مخابرة الظهر، يعني داعي شنو ماخذ من أمير فلوس، وشون أنا متأكدة بعد 3 أيام ما راح يخابر، راح يختفي شوي عن الأجواء بعدين يرجع. أما الباقي فهو اللي محتفظ بالسر، خلوا السر يفيدكم، تمام؟ خلوا يفيدكم السر. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو، مساء حلو، جميل، سبت حلو للكل. أنا سبت ما أقتنع بي، استغفر الله استغفر الله، ما أقتنع بي. فتحيات عمار كامل وتحياتي باكر لحد بداية أسبوع حلوة، نلتقي وياكم ساعة واحدة، باي باي.

0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية حزيرة الأرعية إسقاط بعض طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصليات الأمريكية في أبيل. الحرس الثوري دمر مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل والهجوم على قاعدة الأزرق أردن. انطلاق صفرة إنذار البحرين للمرة الخامسة منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى شرق الأوسط. طقس العراق أربع محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدمية.com وصفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد اعلان فيك ويوصل اكيد والربح يضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد، للاعلان على اذاعه الرشيد قناه رشيد الفضائيه اتصل على رقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم ماتش مودك سواء الصبح حلو على مودك يومية على الهواء أنا وإنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هواء إنما تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطل.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.90.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجينا فيها. الحرس الثوري: دمرنا مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة على منصة إكس: نرحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي. وأكد أنه سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليميا ودوليا. قال وزير الطاقة الأمريكي في تدوينة عبر منصة إكس: تشرفت باستقبال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن، وشهدنا توقيع اتفاقيات تجارية مع شركات طاقة أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار. وأشار إلى أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والعراق يسهم في بناء مستقبل أكثر أمانا وازدهارا ووفرة في الطاقة للولايات المتحدة والعراق والعالم أجمع. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده ضد الحرب واستمرارها وتوسيع رقعتها. وكشف حسين في مقابلة تلفزيونية أن هناك ضغوطا على العراق لإدخاله بالحرب. من جانب آخر أكد أن العراق ملتزم بعلاقات جيدة مع دول الخليج وتدين أي هجوم يستهدفها. أكد نائب القائد العام للعمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية لزيارة الأربعين الفريق أول الركن قيس المحمداوي وضع جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية، مؤكدا أن جميع الجهات الأمنية والخدمية تعمل لحماية الزائرين وتأمين وسائل النقل والخدمات حتى انتهاء مراسم الزيارة. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ القوة الجوفضائية بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة مدمرة ومتزامن على مقرات لجنود العدو في القاعدة الأمريكية بالأزرق في الأردن. وقال الحرس في بيان أنه تم تدمير مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية على الأقل في قصف قاعدة الأزرق بالأردن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها.

الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري دمرنا مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: واحد وتسعين فاصلة خمسة.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا في الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة صار موقف قبل شوية كنت نحكي بيه أنا وأحمد صراحة، وكنا نتحدث عن المباراة اللي راح تكون هي مباراة النهائي ما بين الأرجنتين وإسبانيا. فكنا نتحدث عن يعني أنه من حيشجع هذا من حيشجع هذا، وحقيقة صار جزء من الحوار إلى أنه أشار إلى أحمد قال لي هسه شوف أكو ناس تشجع مثلا ريال مدريد أو برشلونة، وأكو ناس تشجع هنا ميسي هنا إسبانيا يعني. فبصراحة من خلال هذا الحديث استنتجت إلى أنه إحنا كبلد العراق أعتقد الفرد العراقي هو واحد من، لأن هو مو الأكثر، هو واحد من الأفراد الأكثر تعصباً لفكرة معينة هو مقتنع بها. بمعنى هسه هذا العراق مالتنا الجميل نظم قوميات مذاهب عشائر ثقافات مختلفة، وهذا النوع يفرض عليك دائما إلى أنه أنت تنحاز أو تروح إلى جانب معين. كثير من الأحيان هذا طبعا الموضوع والتعددات هذه تسبب خلافات وتسبب مشاكل. هسه السؤال يطرح نفسه، هسه هي المشكلة بهذا التنوع لو بالطريقة اللي يحكي بيها الشخص أمامي؟ بمعنى هسه المشكلة انه هو لأن احنا مختلفين او لأن هنالك اختلاف، وطبعا احنا من الشعوب الذين لا نطبق القاعدة التي تقول الاختلاف بوجهات النظر لا يفسد للود قضية، لا احنا يفسد للود وللعلاقة وللأشياء بيناتنا. اليوم أنت قاعدين اثنين أصدقاء، قاعدين مجموعة أشخاص، مجتمع الفيسبوك، مجتمع الانستغرام، مجتمع التيك توك، تلقى واحد مقتنع بفكرة دا يطرحها فلان، واحد يقول لك هي حلوة عاشتي دك، الثانية قفاص أنت ما أدري شنو. طبعا إذا تحكي عندي أروج عن سلعة، الأخ أنا أخذتها وما طلعت مو زينة، الأخ فلان تاج راسك، تقب السالفة على سالفة مثلا هو دي بيع منتج اللي هو مثلا عبارة عن عودان مال اذن. فإذا بالتالي شخصية الفرد العراقي متعصب بطريقة مو طبيعية. طبعا قمة التعصب اللي عندنا احنا هو التعصب الديني المذهبي او المذهبي، خلينا نسميه مو الديني، حتى احنا الديانات الاخرى ما عندنا حكايتين نقولها، بس بالمذاهب يا الله يجي شخص اليوم يدافع عن الاعتقاد والإيمان بمذهب معين أو بفكرة معينة بطريقة يعني قتال حتى الاستشهاد. يابا على شنو؟ بعدك. وما يكتفي بسالفة أنه مثلا أنه التعصب اليوم يكون على أساس المخالفة، لا، على أساس إذا كان هنالك شخصية دينية أو مذهبية تنتمي إلى هذا المذهب، واحد قال يا أبو فلان ترى هيك حكى، وهنا طبعا ضمن القانون ضمن الشرع ضمن الأخلاق ضمن القانون العشائري ضمن الأخلاقيات، سموه الأخلاقيات، إلى أنك تحترم من يتقاطع معك أو يختلف معك بالرأي، تحترمه وتحاول أن تقنعه، أما يقنعك أو تقنعه أو يقتنع الطرفان بأن وجهة نظرهما أو وجهة نظرهما صحيحة، بس خلصت هذه القصة، ماكو داعي أنا أعصب وصير عصبي وقد يوصل في بعض الأحيان إلى خلاف. قبل فترة صار خلاف في إحدى المحافظات على موضوع سيارات الصيني، روحوا سرجوا عليه، صار اثنين أصدقاء مدري واحد أبو معرض واحد هيجي، ما المهم فتسالفة مو كلش متأكد من عدها، بس هو إنه هم صار خلافات على السيارات الصيني أدى إلى رمي واحد من عندهم بالمستشفى، والثاني راحوا يعني طلبوا فصلوا هيجي. عادي سيارة صيني، أنا اليوم مقتنع إنه فلان ماركة هي أفضل ماركة، أنا مقتنع أخي، عوفني شعلك التبي. وعدنا كلمة لا انت ما تعرف، هاي لازم تكون موجوده حاضره في اي حوار. زين اعطيني مساحتي بوجهه النظر، خليك عبر عنها. نرجع الى التعصب المذهبي، تعصب مذهبي كارثه، بدليل اذا واحد قال والله ماكو، لا مو ماكو موجود، بدليل عانينا 4 سنوات من حرب طائفيه و5 سنوات بسبب تعصب مذهبي. هذا الفريق يقول ذاك الفريق
مو زينين، هذا الفريق يقول على ذاك الفريق مو زينين، هو من شنو الزينين شنو مو زينين؟ اكتشفتوا هسه انتوا بعد 1400 سنه انه هي الموضوع طلعوا واحد من عندهم مو زين؟ لا ما اعرف شنو اللي صار بعد هذا. ايش صار؟ جت مال داعش وهمين صار عندنا فريقين هسه هنا صار التعصب. شنو التعصب؟ بقوميه معينه او بمناطقيه. واحد قال الى انه ذولي هم ما ادري شنو، الاخ قال احنا فاذا بالتالي الحوار بالتعصب حوار طويل الامد يحتاج من عندنا حلقات. بس انا حقيقه رد اوصل الى انه اذا كانت الافكار الرئيسيه بها تعصب مره فاكو الف مره بالتفاصيل التافهه. شلون مثلا تفاصيل التافهه؟ ما اعطي مجال من اسوق تعصب، هذا التمسك بالرأي إنه أنا لا ما أنطي مجال، وأنا عبارة عن سائق مزعج وما ما ما أريد ما أنطي. ليه شاب ما أعرف. واقفين اثنينكم بالبنزين خانة كلكم راح تفولون ووضع طبيعي وماكو شيء، وكنا طابين للبنزين خانة مو برا وتخاف وما أدري شنو. هاي هذاك يوم صارت وياي يعني صدفة بس خطأ مني ازدحام، وهاي صارت بالجهة اللي هي مو جهة التانكي، وأنا ما أحب يعني أفول بالجهة المعاكسة. فنزلت الجامعة قلت له بس ممكن أفوت، قال لا خليك على سراك. شنو خليك على سراك؟ إحنا اثنين فايتين يعني أنا فرق سيارة، يعني إذا أنت فتت هو راح يفوت أول سيارة ثلاث هوزات، فإذا بالتالي إذا فتت ثاني واحد عادي يعني مو بيج ديل، بنزين موجود وخير من الله الحمد لله. فإلى أن انتبه البوزرجي ف يعني مثل اللي زجرني قال لي ليش معاك استعال من ناصير؟ من قال البوزرجي قبل، بس من أنا جيت طلبت من عنده بلطف ما قبل. ليش ما أعرف؟ ومن نزل يعني ما أعرف هو في شيء ما أدري إيش صار وياه. قال أنا أعتذر بس مو الوراي خاف ما يقبلون. قلت له يعني طب ما دفع البنزين ترى ما دنا أخذ صك الغفران يعني مو تكت للجنة عادي بنزين. فتخيل هذا التعصب بالرأي اللي عندنا إحنا كأشخاص. فإذا كنا نتحدث إحنا يعني إذا بالكبيرة أكو تعصب، أكو بالتفاصيل الصغيرة تعصب أكثر. أما أنواع التعصب الموجودة في بلدنا جميل العراق، عندنا تعصب اللي قلنا اللي هو المذهبي والطائفي، عندنا تعصب قومي، عندنا الأخ تعصب عشائري نفس العشيرة، هذا يقول إحنا العدد الأكبر، هذا يقول من الشيخ يمنا لا بلا بلا بتقوب. طبعا دائما تقوب، هي ما تنتهي ب شكرا جزيلا سعدت بلقائك نايس تو ميت يو، ماكو لايك فيلم. اكو التعصب اللي هو حكيناه في البدايه، التعصب الرياضي. يا الله التعصب الرياضي هذا كارثه. دول يشجعون هذا الفريق، دول يشجعون هذا الفريق، انتو هذا هاي كارثه. عندنا ايضا التعصب المناطقي، تعصب مناطقي كلش هم قوي اللي هو ما طبعا شنو تعصب مناطقي؟ كلكم تنتموا إلى نفس المحافظة، لكن هنالك فرق ما بين من يسكن أو ينتمي أو ترعرع أو ولد أو نشأ في مركز المدينة عن اللي شوي أبعد. وعندنا التعصب الفكري. في إحدى اللقاءات شفت بودكاست، فدا يحكي المقدم فدا يقول له أنت دائما يعني تاف إنه شوي يعني يعني تشد بالحكي من تحكي بالموضوع الأفكار اللي تخصك وما أدري شنو هاي. قال لي بكيفي. فالمقدم قال لي لا يعني هو أوكي بكيفك، بس بالتالي أكو جمهور آخر من الطرف الآخر، لا يمكن أن أنت تقول إلى أنه مثلا كل من يقرأ ماركوس هو عبارة عن شيوعي كافر، ماكو شيء. ولا كل من يقرأ مثلا للثقافة أو الأدب الفرنسي هو عبارة عن واحد سالف تداتشي، لا ماكو شيء. ولا اللي يقرأ مثلا أو يقتنع ببعض النظريات في الأدب الروسي العظيم هذا إنسان رجعي وعميل، ما مو هيك السالفة. أنا اليوم أشوف فيديو للرئيس السلفادوري، مطلع فيديو حلو لطيف من شلون كان السلفادور شلون صارت. فمن ضمن الكومنتات اللي جو اسس الفادور تشعلك بيه، فوش كاتب طبعا شوف ايش قد باقي لحد ما سوى المدينه هيك.
ما له خص ذولي كفرة على كيفك، بس هدا شوي. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقتص ممن انحرف عن أفكاره، فبالتالي هذا التعصب بيفد تفصيلة مو طبيعية. لكن كيف ينشأ؟ أخو ما واحد يجي الدنيا هو متعصب، لا، هذا ينشأ أولا من التربية. يجي طعمة بيضة تكتب بي أنت اللي تريده، فوين أول منطقة بالتعصب يتعلمها الطفل؟ اللي هي عملية أنه أن انحيارة للذكر أو للأنثى في العائلة، أو يسمع إلى أنه هذا الشخص، أو يسمع أنه الأب أو الأم يحجون بتعصب عن تفصيلة معينة. وأتذكر أنا شخصيا في يوم من الأيام رحت على والدي قلت له يابا إحنا صدق إحنا من المذهب الفلاني، ما أعرف عمر كنت 9 سنين يجي، والله ذكر غزلني رسالة غزلني غسل. منين سمعته؟ هو منين سمعته؟ ولد عم أبوي سمعتهم يحجون. فتان مو فتان، هو طفل لازم يصير عندك فضول. فقال من حكاه؟ قلت له فلان. قال لي بعد راح طبعا رزل وما شلون تحكون انتم قدام الصغار هيك اشياء. لا والله احنا يعني. فاذا جعل يعني انا طفل ما افتهمت لحد ما كبرت الى ان احنا ننتمي الى هذا المذهب، لكن نحن مسلمون فما لها خص. هاي عندنا خلل بالتطبيق فقط، ما عندنا خلل بالرئيسيات طبعا، الا ما بعدك بعض الاشخاص شويه عندهم هذا. اقول لكم عندهم بعض الناس انحيازية بالتعصب. ومن جانب آخر أنا أشوف أيضا نرجع إلى نقطة التربية التي تبدأ منها عملية التعصب، اللي هو ثقل الكراهية بداخل الجيل أو زرعها أو نقلها بداخل الجيل. شوف يقعدون دير بالك هو يحكي إنه أكو خطاب مباشر يصير بينه وبين الأفراد، يعني بينه وبين أولاده، هو قرايبه هم انت هيك يدير بالك، هذا انت من فلان منطقه فلان عشيره، انت تنتمي الى البيئه الفلانيه، هذا يكون موجود. مشت الامور، كبر طفل، صار شاب، صار يافع، صار دنيا، انتقل الى مشاهده التلفزيون. جت فتره انتخابات، شاف نموذج رائع لرجال يلبسون قوط يردون يمثلون الشعب في خطابهم السياسي ضمن الانتخابات بأنهم يتحدثون بتعصب، بحيث هم يستثمرون الانقسامات العشائرية المناطقية المذهبية الطائفية، كل يستثمرها في أن تصير بانتخابات. وإحنا هسه مو بعيدين، صار تقريبا حوالي 9 أشهر من شفنا الانتخابات، العالم قامت، واحد يقول لك أبقي براس الديوان، واحد يقول لك هاي المعركة بين فلان وفلان، والآخر يقول لك سننتصر للحسين، والآخر يقول لك لأنه همشة إحنا أكثر من مرة. تالي طبوا للانتخابات، طلعوا جزء منهم فائزين وجزء خسرانين. الفائز طلع عليه نزاهة، اللزم راح هسه هيئة النزاهة خامط فلوس العراق، لا يمه لا حواليه لا بسده لا ما عنده شيء. الوسيلة الأخرى أو المصدر الآخر للتعصب لتغذية التعصب في داخل الفرد، الله أكبر،

اللي جتنا احنا ببلاء وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هسه قبل شوي نشوف فيديو انا واحمد، واحد يبيع سلعه، حلف حلفان بحيث ضمن الـ الـ الـ الفكره الدينيه اللي هو مؤمن بها جابهم كلهم، ما بقى احد، عمود يبيع صبغ ما شعر، ايش دعوه، ماكو داعي هذا الموضوع. طبعا اضافه لهذا تساعد وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد الخوارزميه اللي بيها، طبعا ايش عن تيك توك، انستغرام، فيسبوك، يعني ذني لما نشوف فيديو توقف عليه يمكن اصور موضوع 10 ثواني او يمكن اكثر شويه او اقل، يقوم يطلع لك شكو فيديو خاص بهذا الموضوع. الخوارزميه تلعب وياك لعب، تغذي التعصب اللي بداخلك. البعض يذهب بيها يقول لك لا، التعصب ياتي من الجهل وقله الوعي. وهذا لازم نشوفه وين احنا؟ نشوفه بالافراد بالشارع بطريقه التعامل. شوف واحد مرات يحكي لهجه معينه اللي جانب من المجتمع العراقي، الثاني اما يتنمر عليه او يعتبره هو يمثل كل ما جاء من سلبيات وايجابيات هذه المنطقه. اذا نحكي واحد يحكي كردي، اذا واحد يحكي غربيه، اذا واحد يحكي ديالي، اذا واحد يحكي جنوب، اذا واحد يحكي بصره، اذا واحد يحكي لهجه نجف كربل، بساع احنا نتخيل انه هذا قال هاي الكلمه هو يمثل كل اللي صار على مدى التاريخ. طب طب سعد تدرون درس التاريخ عندنا كنا حافظي، جابهم كلهم حطهم بهذا الزلمه، تعامل معه بتعصب وبانحيازيه. فلذلك قله الوعي اعتقد هي واحده من النقاط التي تعتبر شماعه، اضافه الى انها 100% تغذي جانب معين كلش بداخل الفرد اللي هو من هو تصديق الشائعات. يبسع طش شائعة تمشي الأمور. أنت تشوفون التعصب شنو موجود بمجتمعنا، شلون شكله، واللي إحنا كأشخاص اليوم نمارسه بطريقة، كنا نمارسه بطريقة معينة، كل واحد يمارسه في السالفة. موظف تروح لته، إذا شافك، إذا هو يعاني، إذا هو يعاني الموظف من إرهاصات نفسية في المدخول المالي أو البيئة التي ينتمي إليها، وشافك أنت أعلى من عنده، تعامل معك بطريقة فوقية، حتى بس مجرد أنه والله شنو هذا جايني مثلا أحسن من عندي. وإذا شافك أقل منه في مستوى معين، إذا كان ثقافي أو اجتماعي أو حتى بيئي، يتعامل وياك همين بطريقة سلبية، بس ديش السلبية تختلف عن هاي السلبية. هاي يتعامل وياك بطريقة أنه هيك يعني يحاول يسلك لك، دي الله أوقف على الصفحة، هذاك الأخ إيه نعم، وأنت شنو بساعة يتهمك أنه أنت متنق علي، وعليش دعوة ليش معصب أنت، ليش عصبي، هاي كلمة عندنا طبعا مناسبة، هي ليش عصبي أكثر استفزازة من أن تكون عصبي أنت. فتخيل أنت التعصب اللي موجود عند الشخص، تعصب إذا كان هو يملك قرار، شخص يملك قرار، مسؤول مؤسسة، مسؤول مدير، موظف يتعامل مع الجمهور، يملك قرار معين باتجاه أفراد، تلقاه يتعصب كل شوية داخل البيئة الوظيفية. أكو تعصب القديم من الجديد، القريب من المدير، البعيد عن المدير، اللي شايف نفسه ما شايف نفسه، اللي عنده شغل ثاني ما عنده شغل ثاني، المنطقة اللي عايش بها المنطقة، سيارته، هدومه، لبسه، ريحته، تفاصيل، كل هذني تبدي تأجج بداخل الفرد العراقي حالة التعصب اللي احنا نعاني من عندها. فلذلك انا اعتقد الى انه الجهل وقلة الوعي شماعة موجودة على واقع الحال، لكن هي قد تعتبر شماعة، لان اللي يتعصب او المتعصب او من يتعصب وينحاز بهذه الطريقة، يعني الغفير والأمير ما عدنا بيها. ناس حللت هذا الموضوع، يقول لك إلى أنه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وعدم وجود القدرة المالية أو شحت فرص العمل تخلق نوع من التعصب.
اللي هي تصير نشوفها احنا لما يجي مسؤول عراقي جميل ويتصدر لمنصب معين، اول ما يخلق نوع التعصب في داخل المؤسسة اللي لزمها ان يجيب قرايبه. فتلقى احنا مثلا هسه عندنا وزارات مغلقة لعشيرة معينة باعتبار الوزير ينتمي لهذه العشيرة، او مغلقة الى طائفة معينة لان الوزير ينتمي لهذه الطائفة، او مغلقة الى حزب معين باعتبار الوزير ينتمي الى هذا الحزب، او مغلقة الى ديانة معينة لان الوزير لازم وزارة تدخل بها من تطلع تحسها مضيف مع العشيرة الفلانية، او تحسها منطقة للفئة الفلانية، او تلقاها كأنها مع باك هي مقر لحزب فلاني، ويخلق نوع من التعصب بالداخل بحيث المؤسسة كلها يومية يقعدون ذولي من عندهم وقت يصلون لأنه مو كلهم يصلون موظفين، يصلي يومية يدعي يقول لك بركة الله يطلع هذا الوزير، لأن الحقيقة هيك لأنه ما يقولون يقول لك فلان لفلان عشيرة لفلان موضوع لفلان حزب لفلان طائفة، لأن هو طبعا توزيع على أساس طائفي أصلا توزيع الوزارات. فإذا بالتالي هاي الفكرة تخلق نوع من التعصب في داخل الأفراد. كل حالة سلبية موجودة في المجتمع تحتاج إلى أن يكون هنالك سلطة، يعني خلينا نسميها تسيطر أو تعاقب على هذا الموضوع. فلذلك واحدة من النقاط اللي هي غياب العدالة، طبعا العدالة المجتمعية أولا هو العدالة الوضعية اللي هي بالأفراد، يعني لو كل واحد يحكي مثلا بنوع من التعصب يغرم أو يسجن، وهذا مستحيل يصير بالعراق، كان ما حد حكى بعد، كان ما حد سولف بأي تعصب. الأفراد يتعصبون على أشياء ما لها ربط، مو حلوة، ما يمشونها. أنت اليوم تيجي تتعصب من أجل مباراة لكرة القدم على شنو؟ سباتشر باكر راح يصير باكر لعبة بالعشرة، مو بالعشرة بالليل، باوع شارع ايش راح يصير بيطلعون يسوون هذا ينزل هذا يمج، وشوف السوشيال ميديا ايش راح يصير بيها. وإلا أن تشعر إلى أنه أنت تنتمي 100% إلى واحد من هذه الدول. واحد ممكن يسأل سؤال يقول لك استاذ سلطان يعني هسه أنا تعصب يعني قابل ايش راح يسوي، هي حكاية وتنقال ممكن مشكلة وتنتهي. لا، علماء الاجتماع ذهبوا إلى أنه التعصب يخلق نوع من الآفات في المجتمع، أولها زيادة الكراهية، اثنين وهي مهمة جدا ضعف الثقة بين المواطنين وبين الأفراد، الثالثة هذا التعصب يخلق نوع من الانحيازية في داخل أماكن العمل والأماكن التي يشغلها الكفؤين.

لو ما حرب بسوس والله شنو اختلف وياه عادي. طبعا هاي شو وقت تخلق او شو وقت تبدي تنتشر؟ عندما يكون هناك غياب القانون. واحد يطلب واحد فلوس مثلا وجا مره مرتين راح سوى عليه مرقاض قبض، طلع مرقاضي ما ادري ايش سوى، هاي ما تنفذ ما اجى قال لك ها بعد خلص هاي طبعا قانون غابه، قال له خل اخذ حقي بايدي وراح حكى وياه ذاك ما ادري ايش صار ما ادري. طبعا ما نحكي عن العصبيه، التعصب، الانحيازيه، الميول، صارت عنف. ليش؟ شنو الموضوع معكم؟ لو اكو قانون وقانون يمشي على الكل مو على زيد وعبيد هذاك الوقت، لا معك ايش فيلم ما يحتاج حتى غوث روحي، محامي تسوي فلان قوث. اليوم مثلا تلقى بالسوشيال ميديا واحد اول ما يريد يحكي على واحد اول ما يتهمه بشرفه، سهله ابسط شغله هي طبعا الشرف، الثانيه في انتماءاته الدينيه، الثالث في ماضيه المزيف، يعني هم يسوون ماضي هذا كان فلان شيء. يعني البارحه انا اقرا عن واحد من الفنانين انتشرت عليه فجرة اخبار هذا كان هيك عميل، وطبعا كله تحب هذا الفنان مطرب، قرأت الكومنتات قطعوه، هسه الوثيقه صدق صح ما حد يعرف بيج ما ادري ايش اسمه ما ادري شنو كان منزل هاي السالفه، فلشوا للمطرب للفنان. كل مبدع احنا نحاربه وكل تافه احنا نكبره، وهذا جزء من التعصب. ليه مثلا هسه واحد من يحكي على واحد، يعني تخيل انت اليوم احد نجوم السوشيال ميديا او اغلب نجوم السوشيال ميديا هم رد سجون، كلهم راح ثلاثة اشهر ما محتوى هابط، وتخيل ذولي بالنسبه لنا ولاولادنا ولمجتمعنا نتحدث بيهم ونتداول اخبارهم ونحب نهتم شنو الموضوع ونشوفهم بالشارع ناخذ وياهم صوره، مجتمع غريب. بحيث كان قبل اللي يدخل على دعوة بالمركز متوقف ثلاثة أيام، باعون عليه تكريتشي تكعين، هو توقف بالمركز شرطة جت اخذته. هسه تخيل هو يسجن وهو يقول قلان سجنت على فلان سالفة، يا عهد مشاهير السوشيال ميديا قال أنا طبيت على محتوى هابط بعدين طلعتك ودعوة ما أدري صار بسهل اللقاء. وطبعا عتبي جدا على الإعلامي صديق نزار فارس مسوي لقاء، شلون نزار ليش؟ هو مثلا هذا رايح مثلا عالي كلمة الله على الآخرين أو دعا إلى أصلاح المجتمع ولزموه مثلا لأنه يخالف مثلا، هل كان هذا يقود ثورة ضد الفساد ولزموه مثلا جهات الأمنية باعتباره يسبب نوع من البلاء أو الخلل؟ لا، محكوم محتوى هابط. فتخيل هو محكوم محتوى هابط وجو سوى لقاءات. طبعا كل هذا الحكي ما له ربط، ليش؟ يعني واقع حال. ذاك يوم وحدة طلعوا عليها مرقاة قبض، همين محتوى هابط، تطلع تفشر وتحكي وفلانة هي تشوف فلانة هي تشوف هاي تفاجأت بالتعليقات انه اكو هواي ناس. طبعا هم اللي بعد حتى المتابعين كان قبل محبي مثلا الفنان فلان، عشاق الفن، أسلاء جيش فلان، فلان نمبر، ذولي كلهم الأكاونتات يدافعون عن هذه الإنسانة على هي دي تكشف الأسرار الخاصة بجماعة السوشيال ميديا، بحيث واحد من خطية هذا. يعني أنا بحيث أول مرة أشوف تعليق على التعليق أو رد التعليق، ما أدري شو له هذا تعليق على التعليق، واصل 200 وكسر على واحد كاتب، مو هذا كاتب، كاتب جوا كاتب يعني على الاقل هسه شلون يعني بما معناه انه هي تحكي على اعراض العالم وهي اصلا لبسها وكلماتها ويعني وحوارها وهذا كله هو اصلا خالف، وتتحدث بالشرف مفلشي جوا انت والدور شوف امكم. تخيلوا كمية التعصب اللي احنا عايشين بها في المجتمع، واللي دائما نبحث بها عن مخرجات انه احنا ما نطب بها بس تجيك. واحد يعني تخيل ناس تتعصب على اشياء تافهة، نوعية اكل، مطعم، سلعة معينة، مركز سيارة، ف
فريق مطوبة بعد تفاهات واحد بيع أثاث منطقة فيها تهجير تعصب عليها. أسمع ده حكي، أنا قلت لكم على الشخصيات السياسية وهاي، لا حكي على أشياء يعني صغيرة، مهنة معينة هواي منتج، تخيلوا هيج كناس تعصب على أشياء يعني تسمع عليها تقول أسألوا المجتمع تافه له، الموضوع تافه له، كله تافه. هل يمكن أن نصل إلى مرحلة إلى أن نرى وننظر و ممكن خلينا نقول نسميهم ننجم التافهين بهذه الطريقة ونصل إلى مرحلة نتعصب لهم؟ أنا أتعصب اليوم مثلا، طبعا في بداية حديثك قلت أنا التعصب هذا دائما ما يجيب نتيجة، بس على الأقل في بعض الأحيان يعني مثلا واحدة من يعني من القصص المتداولة إلى أنه في يوم من الأيام هتلر قائد جيش ألماني ونازي وشيت على العالم وما أدري إيش بيه، قبت عدة قال خلا طب خلا سوي حرب عالمية. فالكل يعرف كان هناك خلاف ما بينه وما بين قائد الجيش مالته، دائما كانوا خلافات نزاعات تصير ما بيناتهم، هذا عسكري وبصراحة محرب وهذا يحكي استراتيجية قتال وحرب وراح يجينا الشتاء وراح يقطعونه وترى جيشك تعبان وضعف يعني دائما يصير. ففي يوم من الأيام طبعا هذا ترجم إلى فيلم من بطولة شو اسمه أبو شو اسمه هذا أبو ميشن امباسبل توم كروز والاسم اسم هذا يمكن أعتقد اسمه فالجريا وفشي هيجي فيلم يطلع يشتك عين طائرة عشان يسوي انقلاب. فيبين هذا اللقاء بوحدة من عدن، فقال له ما يصير فهرر ويزعله، قال له ما يصير احنا حيجينا الشتاء قطعنا. فجوابه تخيل شو هنا انا كنت اعصب بالموضوع، تخيل التعصب هناك والتعصب هنا. قال له الجندي يقاتل بالحر وبالشتاء، فلا يبرر ولا يبرر الطقس ولا تنتظر الحرب الربيع. بس الحكي هذا اللي نحكي عليه احنا بسوي مجازر، سوى اللي هو الصابون، اعطوا معمل كيف اسم سواهم صابون. اذا بالتالي انا طبعا ليس هو يعني انه شيء، بس انا اقول لكم الى انه العالم اكو ناس تفكر بطريقة الى انه التعصب يجب ان ينتهي بالعالم خلاص. اليوم احنا مثلا ساعة بالبرنامج مرة تطرح فد فكرة، واحد يجي يدخل يحكي سالفة الورا يعلق عليه، وانا دائما هاي النقطة اقول لا شو عليك انت، ليش قال على فلان، شو عليك انت اخي. يجب ان نتعلم لغة الحوار والمناقشة. دخل اليوم نقعد احنا 5 اصدقاء واجي انا اقول لهم ريال مدريد مخوش فريق، اتخيل كم واحد يقوم عليها. وانا مع العلم يعني انا طبعا احكي لكم انا كشخص مع يعني كنت اشجع ريال قبل وعفته يمكن صار في 15 سنه ما مو كلش انترست، واحكي عن تفاصيل قديمه اقول كان هيك وسوى هيك وسوى وعندي معلومات، بس حاليا مثلا ما عندي معلومات. تلقى العالم كله تهاجمني، لا وشون انت، طيب ليش ما واحد يقول لي اوكي ممكن انت شنو وجهه نظرك؟ والله انا اشوفهم الواعي مثلا صارت موضوع كاس العالم، انا كنت شفت واحد من الاشخاص انا شخصيا وحكيته في اول مباراه قبل اول مباراه، حتى اذا تلاحظون انا بخلال البرنامج ما سويت لا تغطيات ولا اخذت مال توقعات ولا كل ما عليه بالموضوع. ليش؟ لان من اول يوم قلت هاي واحده من كوارث المجتمع التي راح نتغزى بها احنا الى انه احنا صعدنا الكاس العالم، لو ما صعدين احلى جينا قوارة شياسة شيل 4-5-0 وعادي وارجع لهلك وكل شيء ماكو. مع العلم مثلا هسه طبعا هذا الحكي يعني اكو ناس ما يعجب هذا الحكي، مع العلم احنا مثلا كانت المباراة ممكن احنا خسرانين حج، احنا خسرانين 100% هسه بس نخسر شوي بهدوء وشفنا احنا اخطاء. هذا الحوار سد احكي بياني اكو ناس يعني مشاكل، وبدليل احد البرامج الرياضية صارت مشاكل ودنيا ما بين مقدم البرنامج واحد المحللين، وبعدين مقدم ثاني يحب ذاك المحلل او علاقته جيده بيه راح يحجون وتعارك وصارت، وهذا ينزل على هذا تغريده ونشر وهذا بوست ينزل على هذا.
ليش كل هاي؟ إذ كان كبيرهم في الدف ناقر فشيمة أهل البيت إذ رقصوا. إذا إحنا النماذج التي نقتدي بها أو نعتبرها قدوة أو يعني تعتبر هي كبار القوم يتعاملون بهذه الطريقة، فإذا لا ضير على الآخرين. تخيلوا التعصب يوصل إلى مرحلة وين؟ في منطقة واحدة، ومنطقة هي مثلا خلينا نقول توزعت 300 و600 أو 400 و600، جماعة 600 يشوف نفسه لأنه هو من تحكيه وقال لك لا والله شو إحنا أحسن وأنتوا هناك الفايخين. ليش هذا؟ ليش دائما عندنا فرز تعصبي على أساس معين؟ أنت اليوم تتعصب للبس بنطرون، واحد يتعصب للبس جداشة. أخي هو كل لبس ساتر روحك وطالع في الشارع، شي لها خاصة. تخيل أنت، يعني أنا أتمنى أنه هسه دي يسمع يتخيل كمية التفاهة اللي إحنا نتعصب عليها. ما موجودة؟ لا موجودة، بدليل بعض المولات متفوتة اللي لابس جداشة، صح لو لا عمي وشحاطة عفو أكو هيك. تخيل هذا تعصب، هذا تحكم يعني أنا اليوم هذا المجتمع ومن يدير المجتمع ومن يتصدر المشهد وأفراد هذا المجتمع عبارة عن قامعين لأي وجهة نظر تطلع بها. وربك يا الله سهل علينا انه احنا اليوم دخلنا بمجال الاعلام ونحكي مرات ثانيه، ليش دائما اخلي القفله بالاخير؟ ليه ما رد احد يناقشني؟ مو ما رد احد يناقشني معتد بنفسي، لا، لان انا اعرف كل الزين. هسه اليوم انت طرحت وجهه نظرك، انا بالاخير هم اطرح وجهه نظري. هسه لك ما تحدثت واستفد مما سمعت عادي. تخيل كميه التعصب الموجوده في هذا المجتمع تصل الى مرحله حتى في بناء الاسره. يجي واحد اليوم يريد يتزوج او زوجته او ابنائه، والله مو هي من فلان منطقه، والله هي مو من فلان عشيره، والله هي مو من فلان بيئه، والله هي مو من فلان طائفه. وبعدين التعصب سيفقدنا في يوم من الايام انسانيتنا اذا ما فقدناها. اذا ما فقدت ففي يوم من الأيام راح يفقدنا إنسانيتنا، راح خلينا نفقد الأول والتالي، راح خلينا نوصل إلى مرحلة أنت تمشي بالشارع يعني كلاشينكوف أو 75 طلقة ما يخلصك، ما يفض يومك. هذا قانون الغابة الذي يسري بالمجتمع بكل الأشياء. طبعا يسري قانون الغابة إذا كان من خلال العنف اللفظي أو العنف الجسدي أو التعدي المباشر. أول ما واحد يرتكب خطأ يتهم اتهامات مو طبيعية. أنت اليوم وقف بالإشارة فتحت خضرة، بينما هاي جزء مثلا سالفة بس مو تنام بس تأخر، أنت وش اسمه يعني والدي طاك الإجازة، شو جابك أنت هنا؟ والله إن الشالة حرامية بكتوا البلد. طبعا ما عليه هو الموضوع، تلقى مثلا عنده مثلا ترى عادي الموضوع ما له خاص، أنتوا جابكم زعاطيط. يا خلاص الجيل عبر زعاطيط، اليوم شنو هاك الزعاطيط اللي بال 2025 سنه عمره كان اشوفهم. طبعا يعني مع كل التقدير والاحترام لهم، من تطلق عليه 2010 عمره 16 سنه، ترى 2020 عمره 6 سنين، هذا اللي بكرون اجى. فاذا بالتالي التعصب عندنا فد نوع بي من شد المجتمع بطريقه مو طبيعيه، واصل إلى مرحلة كسر عظم. يشوف لك اليوم واحد يجي بس أسأل شو أقول لك سالفة. هسه مثلا أنت من تروح مثلا نروح نحن لأقليم كردستان، أكو فرد يدخل للإقامة هو يشعر إلى أنه هنالك أشخاص متعصبين باتجاهه. بعد مرة ولا صديق يعني ذي يحكي ويا صديقه بدنا نسولف احنا كنا وهاي، قال اقامه كل ما افوت لها انا يمكن رايح لها اربع خمس مرات تربيل ما احبك. قلت ليش؟ قال كل ما افوت لها ما ادري شلون يباعوا انه هاي. قلت والله ما في يوم شفت انا واحد باع علي شفت نظره مو حلو. هسه اوكي لا يبتسم لا هاي ما يخالف، ممكن عنده مشاكل نفسيه اوكي، جاي باص شد عليهم الجايين لان ذولي حيجون يسوون مشاكل امر، بس بالتالي مرحبا اهلا اقامه شكرا تفضل اقامتك وصلت القصه. موظف سيبتسم سيبوسك ياخذ رقمك يعزمك ثاني يوم على سهرة، خلاص موظف.
ما قلل احترامك لكن ما ابتسم لك وما احبك. ها خلص المشاعر لا تفقد نوع من التواصل ما بيني وبينه. فاذا بالتالي هذا غير متعصب، هذا يؤدي واجبه بالطريقه اللي انت تشوفها، بدليل هو انت تمشي تجي الشارع انت جاي مبلط والدنيا واي واي الطبيعه هم سالفه امور طيبه خلاص اخي، واحد يرد يحافظ على منجزه. اليوم انت بيتك ايش قد ما نظيف وحلو ومرتب، من يجي خطار مخربط ما تحبه طبيعي. هل يمكن ان يطلق علي انه انا متعصب؟ لا. فاذا انت لا تخليها ببالك حتى لا تشوفها بعينك. شباب مرات يجون عندي في البيت يعرفون اكو قوانين، بس هذا لا يعني انه هم ما يجون، بالعكس طبعا مرات تطلبون خلني اجي يمك، بس يعرفون اكو قوانين يجب ان نحافظ عليها. خلصت قصه عادي. بعض يقول لك لا والله هو متعصب بالتجارة، او مثلا تلقى واحد طبعا مو من عندهم، يعني مثلا احكي قصه يقول دعوه بس انت عندك بيت؟ اي بس انا عندي بيت، بيتي احباني عادي. هيجي يفكر أسه مثلا درجة الحرارة عالية، الكل سيذهب باتجاه يبرر لي ما أفعله في حياتي وعائلتي وعملي وشارعي ويا الآخرين لأن درجة الحرارة عالية. أخي درجة الحرارة عالية، بدأنا في موسم الصيف الذي يمتد وسخر من الله سعلق على السنة، السنة أحر إي بس لين حر عندنا متأخر، بدأ شهر الخامس كان الجو جنزيف. اخي هذا البلد شوف انت حار عليك، حار اخر اليوم اشوف انا ان شاء الله ضرني حار، شيل شوالاتك صفي امورك روح سافر، اطلع لك اطلع لي روح تركيا، روح وين انت تعجبك، اطلع ايران اطلع تركيا وين يعجبك روح روح. فاذا انا يعني بختامها اقول لكم التعصب لن يصنع مجتمع، ما ابد ماكو. وكل من مناسبه كل من ينفعل او يذهب باتجاه التعصب من كرته. نلتقي على خير، تحياتي لكم، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكي قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح زيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري دمرنا مقاتلتين و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرة الإنذار في البحرين للمرة الخامسة منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم تواصلين. شوية وراجعين رشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أهم.

موجز امبان رشي افهم بكم. زيدي نواصل دعم اصلاحات ماليه ومصريه وتسخين مبادئ شفافيه والحكمه. وزير الخارجيه تلقين في ظل الحرب هناك ضغوط لزينا فيها. وزير الطاقه الامريكي قيمه الاتفاقيه الموقعه بين العراق وشركه الطاقه الامريكيه تجاوز 6 مليار دولار. وزير الكهرباء يوقع اتفاقيه تنفيذ الخطه الشامله لتامين طاقه العراق مع شركه امريكيه. اللجنه العليا وضعنا جميع السيناريوهات المحتمله لضمان نجاح زياره الربعيه. اطلاق طائرات مسيره حاولت اقترابها من القنصليه الامريكيه في اربيل. الحرس الثوري دمرنا مقتلات وثلاث طائرات أمريكية بالكل من الهجوم على قاعدة الأسد في الأردن. انطلاق صافرة الإنذار في البحرين المرة الخامسة منفجر الأمة وأعطت غالبها عليها بعام السفر إلى شق الأوسط. طاق العراق 4 خفضات تسجل نصف درجة.

0: الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار موقعنا الإلكتروني رشيد.com وصفحتنا الفيسبوك راج رشيد من بغداد. شكرا لمتابعتكم وكنتم في رعاية الله.
1: تريد إعلان مفيد ووصل أكيد والرح يضاعف والخير يزيد كل سهلة أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07-05-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم عدا جمعة الساعة 11.
1: موسيقى وأثار أرشيد.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرد.
0: خايف ترد؟
1: خاف احيانا يحمينا من غلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، مرة يكون ضعف غلط.
0: برد خليه قوي وقلي لقلبك.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: غلط سويتك إنسان.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
3: الرشيد FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تدري حتى قلبي صار بيتك نسيتك من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: سلام عليكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشوا يعني.
2: موسيقى واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: موسيقى وأثار أرشيد أفام. أرشيد أفام.
1: كل واحد منا مراتي مراتي وسط ست الحات نحتاج أقدر يخلي إيد على هذا الجرح. كل سمع أبورنا عنده قصة بحياته بيهم شايل لكم الدين على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: تعرف ليش موت أموت كل يوم بما تروح وترجع؟
1: راح نسولف نحكي بغلب حالة المجتمع.
3: أنا بنت أقول ربط لي خلف عقارب وأنا مخالف ذولة تسوي.
1: نصف القمر معي أنا مهل أبيض والمخ عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء للرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة، عليكم بحلقة جديدة مرة ثانية. نحييكم وتحية بعد ما سمعنا تحية عموري، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، تحية لكل من يتواصل ويانا.

واحدة من الأشياء اللي نريد نحكي بيها، صار أكو فد مودة بالشارع عند بعض الشركات، المطاعم، بعض المقاهي، بعض محلات الملابس، بعض المحلات اللي بالمولات، من كل شيء بعض الشيء. وش حكي؟ من كل شيء بعض الشيء. قبل نسمع الزبون هو المدلل، ومقولة اسمها الزبون على حق دائما. اليوم صارفت حالة مو حلوة بالمجتمع عند البعض الناس، بعض اللي احنا نقول يفتح مجال عمل، مشروع عمل، ويقول يا الله على باب الله. اللي قاعد يصير انه الزبون يدفع فلوس بس هو ما مدلل، عوف الدلال، هو ما مرتاح. الزبون المفروض من يدفع فلوس، هو ترى الزبون هو اللي يدير عجلة الحياة هذه اللي تشوفوها كلها. الزبون إذا ما يروح مطعم انتهت الحياة. هسه واحد يقول لي لا انتهت، أنا دا أحكي بعمق، لأن المطعم مشغل عوائل، شغل طباخين ويترية وإلى آخره، توقف الحياة. السينما، المحلات النتورك، المدري شنو هاي، صح، محلات العاب الفيديو والبلاي ستيشن وغيره، الالعاب كلها كلها كلها، الزبون اذا وقف ما اشترى، محل مال ملابس، اي شيء، الزبون اذا ما يروح سياحه توقف العجله، توقف، راح اقول لا شو، لا توقف. زبون إذا ما يروح طبيب، زبون إذا ما يروح طبيب، شوف يا سبحان الله كل شيء بالمقدار. الناس إذا ما تتمرض، شريحة كبيرة من الدكاترة والممرضين والمحللين يقعدون بالبيت، مو شريحة كبيرة، 99%، إلا النايم له على كنز مثل هاي الكنوز اللي نشوفها جوا الحياطين، مو لو لا قرروا ما يبدل سيارته، المعارض السيارات تعزل وتعزل أوت الحياطين والفيترية عزل. احنا عندنا كل الناس، كل العالم، كل هذا الكوكب كم دبي يعتنون بالزبون. زبون رقم واحد، انت يوم تروح زبون دافع فلوس مرتاح، لا صار مود ابو شغل ما يرد عليك، ما يرد عليك، والله العظيم ما يردك. الو العفو سلام عليك، بس عندي البكات مال سيارة بها مجال، ما يرد عليك. الو السلام عليكم والعفو، بس اريد بدل قميص اذا امكن. لا تسد ابوك، لا مو هذا دريس، اخذت الابني هذا مطلع صغير، يعني اذا ممكن تواسيل، والقران تواسيل، يعني بيها مجال العفو، تشوف كم اعطى عندك، ما يجاوبك. شنو متعافين؟ ما تطلعون تشكون بالاعلام يقولون ماكو شغل، ومنطردون بالعالم. توقف على مطعم او مقهى، توقف ما يستقبلك باسلوب حلو، انا وسنساد، وين الغير، شو ماكو، ما اعرف ايش. اي والله العظيم أبد لا يستقبلك، لا هم يحزنون ولا أدن ولا أبد. خبر هاي مال كأس العالم مقبط، ما قبط. أكو مقاهي مرتبة، أكو مقاهي مرتبة، ويستقبلون أوادم، والله يمسى العافية، ما أقدر أذكر اسمه حتى لا يصير إعلام. بس ما تحكي أبو جراج مسيا، البعض ما يتحكي. خليت لي سويتش بالجسمه،

الان وراها ورايك من الثاني ما مسؤول. شنو انت مسؤول؟ لا لا مسؤول انت. ايه انا مسؤول، لا حرق لا سرقه ما ادري شنو لا لا كذا. ليش تلعب غرض السياره؟ السؤال ليش تلعب غرض السياره؟ انا ما عندي ما يعني الحين صراحه عدا صحاني حباه وهاي يعني انا طالع من بيت نظيف لا اكثر اقل ولا اوي الغط لا اصغر اصغر واحد بحق طبعا يعني مو يعني بالباطل. اما كان شخصيه مهمه اللي هو تعب وانا من احكي يعني ما معقول انا صار هاي سنه تاسعه انكم مواضع ناني عليه لا الناس شفت عالم عبتني مو على حالات شنو انا اشوف اشوف زبون توسل والله شو واحد من صديقاتي يتوسل عين العفو بس على مود العطول اللي صيت عين العفو يتوسل لو واحد مش تدوم زوجته بال مش اسمه دي ودي هديه زوجته بلا شعل البيج انشلع قلب انشلع قلب الماء على ما جاوبت ما جاوب ما يبا ما يجاوب صار ينعلم وخطيه شو مو ادب عفو اختي بس انا مو هذا يعني اريد ابدل فلان

0: ونسيب جايك، او انت مثلا اللي تبيعين ملابس او تبيعين عطور او فاتحه مثلا بزنس معين، يابا هذا مو نسيب، هذا ترى ما جاي مثلا عنده مثلا قصه حب تحكي اني والله انا رجل اعمال يابا شنو ما كل لا، وهاي هاي الموده كل حكايه، وانا هاي تدمرني هاي الكلمه كل حكايه، وقال لك ميتينج لا مثقف على قولة عادل امام زهبك من هاي ميتينج. انت شوف من تسمع هاي هاي هاي المصطلحات ميتينج وبجت على اساس الكلفه، وما تقول كلفه ما تقول زبده ومربى وشاي اي والله زين صدق كذب ما حد يجاوبه ما حد ما يجي، وانت تدفع الفلوس وانت وانت ما مرتاح. هاي ماليزي بصف الصين، بصف الصين عايشين على جوز هند وعلى الموز وعلى المدري شنو، اكلهم ما ينكل حشا نعمة الله بالقرآن زين. يابا ليش تطوروا وافتهمت اني روح اشتري من عندهم انترنت سيم كارد، عمر اشتري من عندهم سيم كارد شو يقول لك؟ اكيد عروض وخيارات وكذا. يابا انت جاي هنا شقد اسبوع اعطيك مال 15 يوم اعطيك مال مال شهر ما الى اخره، ويتلقوك ويسوي لك تخفيض وما اعرف ايش وكذا، ومن تستعمل الحاجه انت تترحم لهم. تخيل انت تصعد للطياره راجع لبلدك، تصعد للطياره وانت تحكي ويا اهلك وبعد الانترنت ما خلصان، تخفيض وديسكاونت وعروض شو يصحوا له هذا فري دايما شو اسمه هذا ما ادري شو اسمه هذا فري دايما شو اسمه تشيكن فرايز ما ادري شنو، بس يعني هذا اللي تعلمتوهن والله اللي يقول تشيكن فرايز. عندي اتصال. الو الو يا مساء الخير.
1: مساء المحبة.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: حبيبي استاذ مهيمن.
0: هلا بيك.
1: الف تحية لك العمور جميع المسلمين.
0: الله يسلمك. هلا بيك ابو ملاك.
1: الله يخليك. انا يعني كسر خاطري خطي هذول البيجات. شفتك اليوم كلش ما شاء الله.
0: اي.
1: شبيهم انا ما عرفت الموضوع بالضبط، سمعت اهل البيجات عنده عشرة.
0: لا لا هي الـ الـ الـ الزبون بكل العالم مدلل، الا عندنا زبون ما مدلل.
1: الزبون غير مدلل؟
0: اي ما الزبون عندنا ما يدلل، الزبون خطيه هو اللي يتوسل بابو الحاجه.
1: اي هاي نفس الموضوع اللي شخص هسه مثلا انت اجي لك يقول لك ما هي من دين هذا المبلغ جزاك الله خير، اذا دينت جزاك الله خير، واذا ما دينت لي هم جزاك الله خير، لان انا مو صاحب علي، اذا دينت انت بس توسل لي.
0: شنو صار وياك؟ صار وياك موقف مثلا؟
1: والله بالنسبه للحياه بصوره بصور عامه هواياك المواقف.
0: نعم.
1: هواياك المواقف. يجي لك بالانسانيه وبالاخلاق السهل الامر سواء كان
0: زين
1: دين فلوس او سفله او مثلا مساعده، فتعطيني يعني
0: لا احنا العفو بدنا نحكي على مثلا انت اليوم رحت اشتريت مخضر.
1: نعم.
0: انت اليوم مثلا رحت اشتريت خضره.
1: ايه.
0: ايه. البعض من عندهم مو الكل بدنا نحكي مثلا، او رحت تشتري مثلا اكل جايك خطار، المفروض الزبون يكون مدلل. انا اليوم من جاي عليك دا اشتري من عندك، المفروض داريني بالكلمه، داريني بالاهتمام.
1: ايه فعلا.
0: اكو اهمال بالموضوع وما يرد عليك وما يجاوبك، وجاوب واذا جاوبك فجاوبك من ورا خشمه.
1: هذول شنو استاذ مهيمن؟ هذول اللي يبيعون هواي ما له خلق لك، لان هو يقول لك انا مثلا اذا ابيع على 50 نفر انا مطلع الفوائد مالتي، فاذا يجوا لي اكثر من 50 نفر هذا بعد ما اهتم، هذا بعد ما اهتم لي اكيد يعني هو اكيد دليل على عدم الاخلاق. في نفس الوقت

0: يزود يعني خيرك، يزود رزقك، ليش ما تقدم له الاحترام في نفس الوقت؟ هذا إذا احترمته بس الثانية راح يرجع لك. وإحنا العراقيين نحب الأسلوب الطيب، يعني أنت إذا صاحب محل وجينك أنا أشتري منك وشوف أسلوبك طيب أكيد راح تشجعني إني أجيبك مرة مرتين.
1: صحيح.
0: في حالة إذا شفت أسلوبك غير جيد ممكن أشتري منك أول مرة، بس بعد إحنا نشوفه وهكذا. فلازم واحد إنه يكون عنده أسلوب طيب، وهي شوف فهمها بسرعة من الإنسان إذا كان عنده أخلاق وعنده مخافة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ذني يظل يأكد عليه ويظل يتعامل بين، بس الإنسان إذا ما عنده أخلاق وهذه الأمور ما يحس بذني، يعتبر ذني لا وبالا.
1: طيب أنا أشكرك.
0: شكرا وتحياتي العمور.
1: خليكم ويانا.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0076 4 7 7 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية للأصدقاء، تحية لكل من يتواصل ويانا على 0 9 6 4 7 7 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الزبون، كان إنه هو نسمع زبون مدلل، يقول لك الزبون على حق، الزبون مدلل، الزبون ما له علاقة، أي إن كان هذا الأمر ما عدنا. مع الأسف أنه هذا الموضوع بالعكس ده يشتغل، تدفع فلوس وتركض بإيدك وبرجلك وبلسانك، تدفع فلوس وتتوسل، تدفع فلوس وعيني وفدوة لقلبك وعيني وبلا أمرًا عليك وعيني الله يخليك وعيني. ما أعرف الخلل وين، خلل إحنا بينا، الخلل إنه ما أعرف تعودنا بهالشكل هذا نكون. مع الأسف أنا ما أقول لك إنه أنت شيل خشمك أبدا، إيه طبعا إيه إيه إيه إيه، أكو هذا اللي يلزم سعر، أكو اللي هواية تفاصيلي. يمكن عندنا اتصال أو ما شابه. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. انقطع الاتصال. تحية للأصدقاء، تحية للمحب. زين يا بنت اللي يتصل لي ينطي كتم بدون ما يدري. نفتحية لكل الأصدقاء، لكل محبين جاليتنا، نفتحية لهم. عندنا اتصال. ألو اللي لابس السماعة، بس خلي يشيل السماعة. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 0 9 6 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد حبيبي، يا هلا بيك. بس العفو، نص الراديو
1: اشتغل جديد وياك.
0: هلا بيك.
1: اليوم على طارق زبون،
0: اي
1: على حق

0: دي سرندي كحكي لي
1: مثلا الو السلام عليكم. وعليكم السلام يابا، عندك توصيل لفلان المكان؟ تمام، دز لي الموقع. انت وين؟ انا جايك بالطريق.
0: زين،
1: هذا اكثر سؤال مستفز مال انت وين.
0: اي
1: تمام، دز الموقع. ماكو خمس دقائق خابنا، اقول لك اريد اطلع انا، شو وقت تجي؟
0: زين
1: يابا، اللوكيشن اللي يقع عندي مثلا 30 دقيقه وانا يمك.
0: اي
1: 10 دقائق وين وصلت؟ المهم قول وصلت لي، انه اثنين زبون استعجلت وواحد وصلت.
0: زين، ما بيه شيء.
1: انت وصل يمي؟ ما بيه شيء.
0: اي خلف الله،
1: هو نقول مستعجل خطيه، يجوز عنده ظرف طارئ.
0: اي
1: ايش وقت يصير عنده شيء؟ من يبقيك عشي عن نص ساعه بالباب؟
0: زين، لا هنا انا كارثه.
1: مو اتخابر عمي، خو ما نسيتني انا بالباب اقعد الحساب يمي.
0: لا لا لا، انا دا اقول لك هذا هذول مو زبان، هاي قله اخلاق حاش السامع.
1: هسه انت هنا وتخلص عبالك؟
0: زين، اي بالله احكي لنا.
1: يقول لك مو انا داري، اي يقول لك مو انا داري افحص هالشاشه، تمام اشتغلت؟ اي اشتغلت. شنو الموضوع اللي عندك؟ ما جاي يتكنك. عمي شلون ما جاي يتكنك؟ سوي لي طريق.
0: زين.
1: انزل خلال دقيقتين اكنك لو انزل البرامج واطلع.
0: اي مو يريد بهاي يريدها. اولا هو ما يفتح الكتالوج، هاي نقطة مهمة. الكتالوج احنا مال نقرا الكتالوج هذه سالفه،
1: هاي مسابه مستحيله.
0: الكتالوج ينشمر بالوجه
1: بالضبط.
0: زين، احنا زين ادري تم شلون ينزل لك الـ الـ الـ الـ العلم يعني حتى انه تتكنك. هاي وحده يريد يربط عليها بلاي، ويريد يربط عليها الريسيفر،
1: وهاي كلها المندوب
0: واقف.
1: زين عمو، اني شغلتي وسيط بينك وبين صاحبي الآن، أنا مو أبو شركة.
0: زين،
1: أنا مجرد إنه وسيط بينك وبينه، هو منطيق ضمان عندك، هذا يوصل ضمان 3 سنوات. لا أنتم من يحكي ما يقول حش السامع، مع احترامي.
0: مع احترامي.
1: أنتوا يعني.
0: أي أنت.
1: لا يقول أنتوا عمي حبيبي تاج راسي، أنا مجرد وسيط بينك وبينه. ما عدا يعني خوب انا اعطيك شغله ثانيه، هاي كارثه هاي.
0: زين،
1: وصلت طلعت لي زبونه قالت ما عندي حد بالبيت ما اقدر اخليك تدخل. قلت له انا ما طلبت منك تدخل، انا الشاشه فاحصها.
0: طيب
1: فعلا انا الشاشه من استلمها لازم افحصها، لان هاي اذا طلعت مكسوره انه انا اتحمل ذنبها مو ابو الشركه.
0: زين
1: نهائيا. قلت لها انا بفحصها وخلاص، انت فحصها على راحتك شويه. وطلعت لي الشاشه بنفس الكرتونه، بس الكرتونه ما تطبق. نزلت على الشاشه قلت لها خيرها؟ كان اقول مكسوره. شلون مكسوره؟ كان اقول تعال طب شغلها. وانا للاحتياط شو مسوي؟ عندي سياره بالسياره.
0: نعم.
1: قلت لها هذا سياره وهم تدي لي اياه بالطرمه، بس خلها شغلها. شغلتها والله مكسوره. دخلت على الباركود مالتها، شوف من العلم انه اهل الاجهزه الكهربائيه اذكياء بشده يعني مو هيك.
0: زين.
1: دزيت الصوره مال الشاشه والباركود، شو اقول هاي الشاشه مالتنا.
0: شلون بالله شلون؟
1: طببت لها شاشه، الشاشه انا فاحصها شغاله.
0: لا تقول لي بدلتها.
1: الشاشه مكسوره.
0: اي.
1: كيابا انا فحصت كان بالمكسوره، شنو جاي كذب عليك؟ المهم صدق شغلتها الشاشه مكسوره، بس طلعت الشاشه مو مالتنا، مبدلتها.
0: مبدلتها وانطتك نفس الريموت مو؟
1: ونفس الريموت ونفس الهاي، يعني مجرد بس شايل الشاشه ذيك ومنزله هاي.
0: غير قابليه.
1: الشاشه المطيه يعني قالب هي بالكرتون، انت تعرف يعني اكيد يعني مشتري جهاز كامل.
0: طبعا اجتي هاي ما تنزل بالكرتون.
1: هاي ما تنزل بالكرتون اختي تاج راسي انت. مهما يكون بنية ما نريد نوصلها غير مواصيل.
0: نعم.
1: ليش تكون علي يجون الشرطة؟ أنا بس أنا حكي فد صارت فد موقف قدامي إنه حتى دقيت عشاي قلت لهم يابا أنا كل شيء ما أقدر أسوي. يابا ليش قلتهم صار فد موقف قدامي يعني ما أقدر بعد خلاص هاي دا إنه بعد عديت إنه شبر إنه أنا أنسجن واحتمال حتى عشارين الطابة.
0: اي لين ها تعال انت ايش دخلك ومن هالسوالف. اي
1: ليش طبيت البيت؟
0: اي فنيات.
1: الموقف اللي صار لي قلت لا بس

0: شبه بعد نفس
1: زين
0: الصيحة مال اليبو، انا بصيحة اليبو هذا طينت عيشتي.
1: زين يا اخي والله والله خطيه يعني شبابنا والله الله يساعدهم. اي
0: اي والله اي والله قسم بالله هاي لحد
1: لا
0: اليوم غطيت
1: صادقه.
0: للمحمود. يا
1: زين
0: زين هو التوصيل مجاني على الشركه بحال اذا الزبون اخذ الجهاز.
1: هسه يا توصيل، هسه احنا هسه احنا كنا وياك والجمهور دا يسمع، هسه احنا نريد نطلع من هالاطلاب هاي.
0: اي خابرت النجده، ومن خابرت النجده اجى هو المحامي مال الشركه ما ادري شنو، قلت له انا عمي طلعوني من الموضوع، يعني هاي الانسانه بيت بلي وغيرها وغيرها وغيرها. هاي دا احكي لك نقطه في بحر، يعني هاي هيك ذني تجدد صايرات وياي، مو قديمات، وقديمات كوارث
1: يا اخي والله.
0: هنا انا يصير الزبون مو على حق.
1: لا لا انا هذا احنا من البدايه قلنا. وانا بالبدايه ما عرفت اسمك العفو.
0: انا سلام.
1: سلام الورد حبيبي سلام. لا لا احنا هذول انا شوف. العفو، هذا انا ما اعتبره زبون، هذا حرامي متخفي.
0: لا واكو فد شغلات يعني مرات هم يكسر الشاشه بالغلط، يعني انت تنزل تقول له عمو خلها في النفحص لك، يقول لك لا قابل شبيه انا جايك من ورا الشمس. لا عمو مع احتراماتي لك انت ما جاي من ورا الشمس، بس على العموم من تجي تطلع الشاشه اسحبها بكذا طريقه.
1: نعم
0: زين يطلع لي يقول لك شو هاي مكسوره، قلت له بابا عمو قلت لك اسحبها بكذا طريقه. خصوصا هاي الشاشات الكبار السبعين يعني سعرها يتراوح 600,000. انا قهر عليهم مرات ما يفحصوها، فاخابره تليفون اقول له من تجي تفتحها سوى واحدة اثنين ثلاثة، ومن تطلع بيها مشكلة لو اكو مثلا فد غلط صاير ما يروح على الشركة نطالب منه، يرجع على المندوب.
1: زين سؤال سؤال.
0: جواب.
1: هسا انا قدامك، انا كمهيمن وانا كرجل اعلامي الله يسلمك الحمد لله اعرف حدودي ومستحيل اسيء لحد. اذا انا مثلا في بدون مسميات الشركات وغيرها، طبعا اكيد اكو شركات زينه والى اخره، اذا انا اليوم اجتني الشاشه عاطله اي الشركه من ادق عليهم ليش ما يجاوبون؟ ليش مثلا ورا فت 6 ساعات يلا يشت لك هاي الشتله الزينه، او ورا يوم يلا يجاوب؟
0: وما راح يجاوبك هم النوب راح يشت لك، يعني دائما دول اللي ينحطون على الاتصالات هذا مو انت مو هم عنده. المهم عنده انه تطلب، ليش ما راح تطلب؟ راح تنزل له نسبه
1: زين
0: على كل طلب يمكن 500 او 1000 دينار فوق راتبه، فهذا يفكر انه مو كان ما يضيع وقت وياك نص ساعه 3/4 ساعه
1: زين
0: ها انه على مود بس يشرح لك طريقه او يفصل لك هاي، يقول لك انا بهاي من نص ساعه 3/4 ساعه اقدر انه اجيب لي زبوني.
1: زين هذا مو خطا؟
0: هذا خطا منين؟ من دول الضعفاء النفس اللي يفكر مصلحته وعايف العالم.
1: يعني انا اليوم يعني هذا مو الشركه هنا راح تتضرر، لان انا اليوم ايش راح اقول؟ راح اقول
0: مو الشركه، هذا انا اقول لك كل شركه عندها هيك مثلا مجموعه مال ارقام وبها اتصالات، فتروح عليه تلقاه مشغل له بس خلينا نقول موسم واحد مشغل له فد 30 عامل على الاتصال. هذا ال 30 عامل 4 يبطلون 4 يروجون 5 يبطلون 5 كذا وهاي وهالطريقه، يعني ابو الشركه ما بيده حل يعني.
1: لكن يا ابو هوايه يحتاج هوايه يحتاج لنا
0: يفهمون اشغل دنقلات.
1: سلام سلام سلام حبيبي، هوايه يحتاج لنا مو والله؟
0: اي هوايه
1: هوايه يحتاج لنا يعني تدريس من جديد وتعليم من جديد، مو لو انا غلطان.
0: واو هي الشغله الاهميه انه اكو مخافه الله لازم.
1: شلون العفو؟
0: الأهم شغلة يعني لازم أكو مخافة الله.
1: عفية عليك مصداقية.
0: إيه على مود شنو؟
1: عفية عليك.
0: إنه أنا من مثل ما طلعت للزبون شاشة وربحت لي من يما 1000 دينار فوق راتبي زين؟ لازم أراعي من ينتصل مرة ثانية على مود هم أقدر أساعده، مو أعوفه والله خلاص أشمر على غير مروج أو أشمر على غير مندوب.
1: يا اخي يا اخي سلام، مبين انسان شاب تعبان على روحه. انا احييك للامانه واحيي اخلاقك الطيبه
0: ولا احيي قناتكم.

0: حبيبي
1: يعني
0: انت
1: ما
0: حبيبي.
1: كان غاديون ما في شاشة، هسه بفضل الله اكو شاشة وارقام قدامنا
0: حبيبي
1: نقدر
0: انت
1: نسجل على ونخابر.
0: حبيبي ونورت وجهك، وشو كنت ما تشارك هلا بيك
1: حبيبي هسه شوية طغط
0: يا هاي، اكيد راح تسمع من عموري في شيء حلو
1: اي طغط طغط مال واحد سلطنة.
0: ان شاء الله تدلل حبيبي. سلام.
1: حبيبي
0: يا
1: حبيبي
0: هلا يا هلا. طبعا يعني للامانه شوف شبابنا الله يكون بعونهم. سلام حكى في نقطه، اكو واحد يحكي من صوبين، هو حكى من صوبين. انا سالته ايش قلت؟ قلت زين انا اليوم اذا انا انسان خوش ولد وشاشه عندي ما تشتغل، ردت بس ابدلها، تواصيل راح تصير على ما الشركه تجاوبني. ايش قال لي؟ قال لي معينين ناس، اللي معينيه هو ما يدير بال. اذا اكو خلل كبير عندنا شباب، والله خلل يعني. ايو اما هو هسه هو عقب على على على نقطة مهمة، انه بعض هاي انا هاي مو زبان، هذول حرامية لكن الادانة ما ثابتة بعدها عليهم، يعني غير قابليه يعني بنيه تبدل شاشه. اي ودير بالك يلا بس اطب للبيت. كارثه هاي، والقران كارثه. عندنا اتصال. الو الو الو يا
2: السلام عليكم
0: حبيبي. يا هلا،
2: الله يحفظك، تحياتنا لك المستمعين والمخرج العزيز.
0: قلبي انت
2: الله يسلمكم وربي يحفظك.
0: فدوى عينك منو يا؟
2: طبعا الله يسلمك، انا على طول استمع لبرنامجك الجميل هذا.
0: اشكرك.
2: قناتكم المحترمه الموقره.
0: حبيبي انت. من ويانا؟
2: انا رضا من بغداد.
0: رضا من بغداد، اول مره تتصل بالبرنامج رضا؟
2: صحيح بس انا
0: مستمع
2: على طول
0: اسمع. يعني والله هلا بيك. ايش قد صار لك تسمع مهيمن؟ ايش قد صار لك؟
2: والله يعني تقريبا مو فتره طويله، لكن يعني
0: شهر
2: اطلع اشتغل تاكسي ما اخلي بس على القناه.
0: حبيبي
2: على القناه
0: شهر.
2: الزباين مرات حتى يلوموني يقولون شنو السالفه، تطلع لنا يوتيوب، طلع لنا كارت هاي،
0: كلهم
2: خلونا على
0: قناه الرشيد. حبيبي انت
2: الله يسلمك، حتى مرات يقولون خلينا كنك احنا طينه، اقول لهم لا خلوها انا اسمع هاي البرنامج، هاي القناه جميله.
0: اتشرف والله، اتشرف اتشرف حبيبي.
2: الله يسلمك.
0: هلا بيك رضا.
2: الله يخليك.
0: اي رضا،
2: اليوم شاركت بالفقره مالتكم هاي حلوه كلش حلوه
0: حبيبي.
2: تكون دائما على حاف بين العميل، نقول العميل والمبدع.
0: يا ابو عبغانه ما العميل يسمعون عميل جيمس بون.
2: لا
0: زبون زبون
2: المصطلح هذا.
0: ما احنا ما واصلت لنا هاي مال
2: العميل اللي
0: عملاء
2: الزبون يعني.
0: عميل على قوت عادل امام.
2: الله يعوضك
0: حبيبي. اي
2: الله يخليك. طبعا هسه احنا نشتغل تطبيقات تاكسي كريم وبلي، تعرف في العالم كراهو بالشارع قل، مو مثل قبل يوقف ينتظر بالحاره.
0: نعم.
2: وهي العالم مو قطيع حقا.
0: نعم.
2: فاحنا شو نسوي؟ نشتغل على بلي وعلى ماريدا يعني تطبيقات
0: بدون ذكر اسماء. اي
2: اي نعم،
0: تطبيق من التطبيقات. اي نعم، يمكن قطع الاتصال.
2: الو استاذ تسمعني؟
0: اي اسمعك. اي حبيبي
2: الشبكه. اي تدري الزبون قام وصل مرحله شو يسوي؟ انا مع الاسف طبعا احنا تحكي تحكي كثير رادنا هو صدق رادنا هو
0: حبيبي انت. اي قول لي
2: شو يسوون الزبون قام يوصل مرحله يعني يختار النقطه، تعرفك نقطه انطلاق ونقطه توصيل.
0: اي
2: شو يسوي؟ يختار نقطه الانطلاق على الشارع العام يخليه هو مثلا مكانه بالافرع.
0: زين.
2: وتعرف بسات وافرع تفرق الكرو مثلا 500 دينار، ونقطه التوصيل هم ما يخليها يم البيت اللي يريده، هو يخليها اقرب يقربها جهد امكانه على الشارع العام. فمن تجي توصل على النقطه نتصل عليه، يا وصلت انا على النقطه اطلع لي يعني، ها لا ماكو انا بالباب زين وين، لا طب لي بهذا الشارع على اليمنى وعلى اليسرى وعلى اليمنى، والا
0: انقطع الاتصال حبيبي خطيه. راح اروح الى بريك، وننتقل

ننتقل إلى النصف الثاني وخلينا نسمع رضا مرة ثانية. يقدر يتواصل على فكرة أي أحد يقدر يتواصل وين؟ على الواتساب شباب، إذا الرصيد عنده خلاص كذا يتواصل على الواتساب على 077-00-114-115.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين. تحية إلى رضا، تحية إلى سلام، إلى الأصدقاء، إلى المحبين، إلى الأحباب، أيضا إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا، أيضا أخواتنا صديقات البرنامج، وألف تحية لهم. طبعا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أدري أخواتنا البنات معقولة ما صار هيك موقف وياهم شي يعني خاف يطلعون، شو اسمه، خاف يطلعون هم خطايا مرمرين اهل المحلات. والله

0: احنا نشاقوا وياهم يعني تلاطف اكيد. فتحيه لكل الاصدقاء لكل الاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب. عندنا اتصال. الو الو يا مساء الخير. طيب على فكرة تجري الآن عندنا اتصال. ألو
1: يا الله.
0: ألو يا هلا.
1: أنعمتم مساءً
0: يا قلبي.
1: شلون الصحة
0: يا هلا؟
1: شلون الأمور أستاذ مهيمن
0: يا حبيبي؟
1: ما أحتعرفني ولا تذكرني.
0: لا العفو.
1: إحنا الجروب العصري الظهري.
0: يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: أصدقاء
1: أصدقاء صوبان.
0: هلا بيك هلا بيك حبيبي. شلونك
1: حبيبي؟ شلونك؟ الله يسلمك. تلاقينا بالخطوبة مال أحمد
0: ساعة السؤال. إيه حبيبي هلا بيك نورت.
1: يقول قلبك شلونك.
0: الله يسلمك يا غالي.
1: الله يسلمك. شو الموضوع؟ الزبون على حق؟
0: لا الزبون اليوم يدفع فلوس بس ما مدلل.
1: صح.
0: يركض. ويخابر وما حد يرد له وأحسه يتوسل صاير. أنا ما دعشي الزبون اللي مثل ما حكى بي سلام اللي هو أكو زبون مع الأسف السوق ويقفص. هذا مو زبون.
1: هذا مو زبون. هذا 56.
0: هذا إحنا هذا خارج قوس.
1: صح.
0: احكي لي موقف صاير وياك.
1: إحنا قبل يعني بديش قبل كم سنة
0: أي.
1: اشتغلنا هاي مال خدمة توصيل
0: سوالف. اي بدون ذكر اسم شركة أو
1: لا لا لا لا بدون
0: اي
1: يعني كانت هاي مال ملابس تعرف البيجات اول ما صارت وتوصيل وما أي. اعرف شنو.
0: نعم.
1: يعني جماعتنا فلان منطقة عند هاي بيج مال الفساتين مال سهرة
0: شايفه. اي نعم.
1: ففلان منطقة هم الطلب خابرتها مرحبا عيني عندكم اوردر ما ادري شنو. حتى قبل ما كان اكو لوكيشن وهاي السوالف بعد العالم سوها يعني دونا شلون يقول لزمنا التطور شويه.
0: نعم.
1: دلت يبصر المنطقه يابا اوكي هم للامانه يعني مو لان جماعه توصلهم
0: زين
1: نفس الصوره يعني الطلب نفس الصوره مو هسه اشكال والواني شلون يقول لك يشوفك شكل ويبيعك شكل. لا هو طلب نفس الصوره وذاكر القياس والتفاصيل وما اعرف شنو
0: ما ابي شيء.
1: اي رحت وديت لها الطلب جتي قالت عيني هاني هذا ما اريده. يا بخير ليش شنو السبب ما تريدينه؟ وماني مثلا من رجعة للشركة او للمحل انه سبب الرفض مثلا كبير صغير مشكوك معيوب. قالت لا عيني الفتحة يعني هيك مو فتحة من يم الرجل.
0: نعم.
1: قالت حيل كبيرة الفتحة عادي حطيها دمبوس حطيها يعني خيطيها ونفس الصورة.
0: زين.
1: قالت لا والله عيني ما اريده. يعني قبل كانت من ضمن الشروط انه الطلب اذا يرفض من الزبون الزبون يدفع خدمه التوصيل
0: ما بيش.
1: واذا الخطا من المحل او من البيت لا هو المحل يتحمل اجور التوصيل.
0: زين.
1: وبعدين يمكن ربع ساعه انا لما انطي وخابر البيت ابو البيت يقول يا ابو ما له علاقه نفس ما واجد تواصلها وذاك مثلا شلون نقول الفتحه للركبه او لا انا ما متوقع تهيج يا بعيني اجور التوصيل عليك. لا والله ما انضي. المهم ان اجى رجلها من دول شايفهم دول الرباعين
0: زين
1: جماعه كمال الاجسام.
0: نعم.
1: قال نشوفي انا منو من باب يصيح انا من شفت سياره غريبه باب اثنين قلت اكيد انت طالبه توصيل اخويا شنو المشكله؟ قلت له والله الخطا من الزبونه وهي لازم تتحمل اجور التوصيل.
0: زين.
1: اعطاني خدمه التوصيل الولد قالت تتوكل بعد خلاص قسما بالله سحلها سحل بالطرمان.
0: لا اله الا الله.
1: يعني شايف من دول الرباعين
0: يا ادري ما هيك دعوه عذاب وش
1: لجمع بوكسات ويعني شايف دول الملاكمين شنو مربوك للحقاني كم مره متوبت من خدمه التوصيل. انا ظليت اتفرج عليهم كم مره نتوبش انا من خدمه التوصيل حتى التوكيل بعد ما توصيل
0: اي ادري
1: قال اخوي تتوكل بعد.
0: لا هوايه يحتاج لنا هوايه.
1: لا يعني ما اعرف لا بس بهذا الوقت ذاك اليوم ما لو طولت وصلت
0: على بالعكس
1: تابلت اللي بغيت فذاكر مواصل يعني شلون يقول تخبط يا بجيبه
0: حلو
1: بالدوام. اي بالدوام اني كابرت يعني دزيت اللوكيشن للبيت اهل على اعتبار انه شركه ومعروفه ويعني بالمنطقه
0: ما بيها شيء.
1: اي قلت له اخوي يحتاج يعني افحصه. قال لا اخوي ابي ضمان وما ادري شنو هاي السوالف

0: وانا عنوان المحل عندي يا بخير ان شاء الله اشغل بيه ما يشتغل يا معود ما يشتغل خبروني بالبيت قالوا اقول لك هذا ما يشتغل قاتلته قلت له اخوي حبيبي هذا ما يشتغل قال لا خف ما في شحن يا بخليه نص ساعه الشحن على اعتبار جهاز جديد وهاي السوالف خليل يا شلون اقول له لا حس ولا نس يا معود ابو الغيره من خابرته قلت اخوي هذا الجهاز ما يشتغل
1: ايش قال يعني هي هنا ايه؟ من تخابره على شغله يعني لازم هو خطان بيها اي
0: بالضبط قلت له هو انا ما اخذه منك انه جهاز شغال انا ما راح اخذه تخت مال المطبخ ما كرب
1: نعم.
0: انا شو مستفاد منه تابلت وبكذا مبلغ قال لا احتمال الخطا من عندكم
1: زين
0: اقول لك يعني هاني انت قلت لي بالفيديو هو يشتغل قلت لي هذا اللون الابيض ما موجود راح ادز لك السيلفر قلت لك ماكو مشكله عادي يعني اول راح نحط له كبر وهاي سوالف يعني ما طول عليه اخر
1: وتطلع بحيث واحد احنا نقول تطلع الحاجه من عينه
0: بالضبط اخر شيء يعني رحت للمحل قلت له بس انتظرني ارجع من الدوام واجيك
1: دام
0: انه حضرني دقيت من تليفون بسام اخويا حضر بسام
1: مع الاسف
0: سويت مكالمه جماعيه ويا يعني ويا تليفون البيت حضرني قلت له انت بس افتهم شغله انه انت ذاكر عنوان المحل والمحل معروف واندله وانتم شركه يعني ما يسوى المبلغ
1: عيب
0: مثلا اقوى شيء ما يعني ما اتصرف وياك تصرف مسيء اخابر 911 هذا نصب احتيال
1: صح
0: المحادثه موجوده وانت حاضرني من ثلاث تليفونات عمي لو تعطيني انا ما اقول لك رجع لي فلوسي انطيني تابلت يشتغل واقول لك في مال لا ما تنطيني انطيني فلوسي وفضت راحت
1: لا مشكله
0: ما انت الى ابيك ما تحضرني عيب
1: عيب مو حلو
0: يعني
1: طبعا
0: ما اجدي منك ولا داعي استعففك ولا داعي اتوسل بيك انه او منطيني اياه ببلاش او شيء
1: هذا تدري شنو هو هنا رباط الكلام انه انت تنطي فلوس وما مرتاح
0: بالضبط قلت له انت يعني هسه انا جيتك متعني للمنصور شلون ما يقول يعني هسه اقدر اذا اريد اعصبك مثلا اكسر المحل اسوي له مشكله حقي راح يروح بينما انا جيتك بكل ادب وانت الظاهر يعني مو مال ادب
1: شوف شوف هسه انت شوف هسه انت وين تحولت هسه انت وين تحولت تحولت الى حاله عصبيه تحولت الى ضغطك يعني صعد دافع فلوس انت
0: ويقول لي هاي مو اني هاي الكول سنتر قلت له انا الحمد لله انه بي ميزه انه اميز الاصوات لا هذا صوتك نفسه اللي بالتليفون مو صوت غيرك نفسك انت اللي جاوبتني وراسلتني وما اعرف شنو ودزيت الولد ابو خدمه التوصيل او انت وشرحت لي الوضعيه والسعر وتعاملنا وما اعرف شنو بكمال اجي هسه وتنكرني لا والله
1: ما لسه
0: اي اخر شيء قلت لك ما يعني ما استجاب راسا 911 مرحبا الاخر هنا 56 جو الشباب ما قصروا محادثات هاي موجوده المحادثه هذا انه انا داز اللوكيشن هذا حاضرني قال تقدر هسه تقيم عليه دعوه هو تسمع بيها دعوه بدل تقدر
1: انك تقيم عليه دعوه تسوى يعني اخي مو حياتها
0: على حكايتك قلت له واحد منطي فلوس وما مرتاح قلت له انا مشتريه بفلوسي يعني ما انت منطيني اياه هديه مثلا او ربحانه انا
1: زين زين انت انت انت اوكي اكيد انتهت بمرافات وماكو شيء زين
0: لا رجع لك فلوسي
1: رجع لك فلوسك يابا في مال لا في مال انت لا راح بعد تشتري ولا فد عشرة من الناس اللي تعرفهم راح تقول لهم
0: الله شاهد توضت
1: مو
0: يعني هاي مال انه اوصل من بيته للامانه توضت لا يعني اوصل من بيت على الفيس ولا على الانستغرام انا اروح بنفسي مثلا اجي من الدوام اروح العصر المغرب بالليل اروح بنفسي اشتري وبيضا شلون اقول لك وصل ضمان او كارت ضمان
1: اي اي اي
0: بالي مرتاح
1: على فكره هسه هذا بدك تسولف فيه تدري هذا قطع ارزاق هوايه عالم شلون انا فاتح مثلا مشروع وانا صحيح. دا اشتغل بكل ضمير وبكل اخلاص
0: صح
1: الناس صارت تخاف
0: يقول لك قلت لك يشوفك شكل
1: اي راح يقول لك هاي معود انتو كذا انتو كذا
0: وخاف بعد ما يجاوب العالم صارت بها خوفا
1: اي مال ما يجاوب ومال عفي عليك
0: فيني فلان شيء وخاف فلان شيء من ورا هل كم واحد اللي شلون يقول قطعه سبيل المعروف وقطعه ارزاق العالم
1: صح
0: محترمه
1: شلون برايك نحد من هاي الظاهره
0: الحد من ان يعني انا اتمنى انه مثلا يصير موضوع عقوبات البيج اللي ما معروف او اللي ما بي لوكيشن او ما بي محل ما اسمح له ينشر هسه شلون الحاله اللي صارت وياي عنوانه معروف رحت له بينما لو عنوانه ما معروف وحاضرني تروح عليه فيه صح ولا غلط
1: صح
0: يعني بعد كل شيء ما حصل المحب منها انه بس العنوان المعروف اسمح له ينشر واسمح له يروج. اللي ما بي لوكيشن وما بي عنوان معروف ما اسمح له. حتى شلون اقول لك نخلص من هاي يعني المسائل اللي تصير وراها.
1: صحيح صحيح.
0: اي يعني الا المعروف ومحله معروف اسمح له يروج بضاعته وينشر. وتعرف هسه الترويج كله كل شيء بفلوس صار صح مبالغ يعني بسيطه بس يعني ما اسمح لاي واحد ينشر حتى اخلص من هاي النصب باحتياط.
1: صحيح.
0: وتحياتي للجميع.
1: انا اشكرك واشكر مشاركتك الحلوه.
0: على راسي. على
1: نورت. يا اهلا.

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب. أصدقائنا اليوم والله يعني كل مشاركاتهم طبعا حلوة، ودائما هي حلوة. بدنا نحكي عن عمر بالكواليس هذه الدول، احنا نقول عليها ليش هي دول عظمى. ما لها علاقة ان نحكي سياسة ولا شيء، ما ندخل بهالأمور هاي. ذولا تشتري من عندهم حاجة معينة، روح اشتري هسه شركة ما في دولة، روح لأوروبا، روح لهاي الدول، روح لندن، روح أمريكا، كندا، إلى آخره، استراليا، روح لليابان. خوب ذول اليابان ما ذول بيهم هواس مال مزاقية، والله بيهم هواس سامع بالوسواس القهري، هم هيجي ذول تروح تقول لهم يابا سلام عليكم، عليكم السلام، أنا وصيت على فلان شيء إجاني غير شيء. لا أنت ما تسولف، أنت مالك علاقة، أنت مالك دخل بالموضوع بعد. هم يتكفلون بكل شيء، هم يعتذرون. تليفون واحد أنت تنطي، ما تنطي أكثر. أنت ما تقعد تخابر وعيني وبس شوف لي فلان، وعيني بس شوف لي أبو الشركة، وعيني بلكي الله يجاوب. لا ماكو هيك فنيه، ماكو هيك فيلم هندي، والله العظيم ماكو هيك. احنا واصلين مرحله تعطي فلوس وانت ما مرتاح، ماكو هيك. ما والله العظيم هاي ما صايره، هذا مو شغل. حاجتك طلبك هو انت تجدي. طبعا انت هنا اكو شغله، انت هنا تدخل بصراع ويا اهلك ويا زوجتك ويا كذا، لك يقول لك هيجي وما اعرف ايش. مثلا انت مشتري حاجه، مثلا خلي نقول مثل ما صديقنا اشترى حاجه لابنه، والسالفه صارت جوز صارت سالفه، طلعت الحاجه من عينهم، مو لوني غلطان. بينما كل سهوله العفو، اوكي اعتبر الحاجه تبدلت انتهت هاي، او احد يجاوبك يحكي وياك يفهمك، مو لوني غلطان. تحية للأصدقاء، تحية لكل الأحباب، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4 1115. أكو رحال كلش أحبه، ما أدري صير أذكر اسمه لو سيعتبروا إعلان أو شيء، يطلع خطأ باليوتيوب، تابعوه كلش حلو، يعني يطلع الحياة بأوروبا وهاي التفاصيل. فرحلة من الرحلات يعني، مرة من المرات دا يقول هو اشترى أو طلب أكل، فطالب نوع من الشوربة، ما أجى هذا النوع من الشوربة، طالب خبز من نوع معين ما أجى نفسه. يقول تلقائيا المطعم السوى قال له الوجبة هاي خليها عندك، هاي هدية، صحوا لهم جيفت، هاي هدية، وإحنا نتأسف وجايبي له وجبة ثانية جديدة كاملة بالطلب الأول اللي يريده هو. ليش المطعم الرايح له طبعا هو مشهور كلش على مستوى الوجبات السريعة، هذولا ما يخسرون زبون مصداقية. يابا بشر يخطئ، نسيت تجيب لي شوربة، أنا لو أبو المطعم أروح أجيب له شوربة وياها ابتسامة وقول له أنا آسف. هو يقول له خليها للوجبة ويجيب له وجبة ثانية، ده شوفون شون شون شون فرق. أكو فرق بالتعامل، أكو نقلة، يعني ذولا صراحة بغير عالم. قالوا عين هذه خليها لين رو، اعتبروا الطلب كأنه طلب فاسد، اعتبروا هي الوجبة هاي إلك وجبة قبلة تشتغلوا. هاي عمور يقول يدز على عطر يطلع غير عطر، انت ليش تروح بعيد؟ هاي هم الحلفان وهاي السالفة هاي كارثية. اكو شغلة يابا، انا ما اخلي شكر بالعصير بالكذا، بدون شكر، بدون شكر. طبعا انا شقد من النوع اللي اكد 3 مرات اكد، لان اعرف هذا يعني انا ابن هذا المجتمع،
فأعرف حبيبي مو تنسى قلبي بدون شكر نو شكر بدون شكر بالعراقي أسولفه يجيني الشربة دبس ذكرون قبل اكو شيء اسمه دبس اي اي يجي دبس عيني من رخصتك حبيبي شيله هذا فد ثلاث مرات يلا الشربة يتبدل وضايج طبعا طبعا ضايج طبعا هذا اللي الدردم انت تسمعه ستشربه ستشدام لا ما اريد انا ما اريد شكر

الله ولا حد. ما اريد سالفه بيها ملح، قلت لك بدون ملح. واحد عنده ضغط، واحد عنده سكر، واحد عنده سالفه، واحد عم مسوي دايت. ما ادري ما ادري. يا بدريس اشتريت دريس عجبني مال فرنسا بتليت عليه زيدان كلش عجبني. قلت له يا ب... قال شنو ما جاء؟ قلت له يا اجي حبيبي بس بس يعني انطيني اكسين اكون مرتاح بي. يقول يا معود هو دريس. شنو هو دريس؟ دريس خانقني ما اريده. فتدفع فلوس مع الاسف لبعض الناس، اكو ناس زينه واكو ناس يشتغلوا ضمير. فاحنا هدفنا كاعلام ان نسلط الضوء على وحده من النقاط والمفاصل بالحياه الاساسيه. شكرا الى كل من تواصل ويانا، شكرا الى اصدقائنا، شكرا الى اهلنا، الى احبابنا، الى جاليتنا في كل مكان. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري. راح اترك الختام ويا في امان الله.

0: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه. صار اقرب، صار اقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد، اسمع برامجك المفضلة واخر الاخبار واحث الاغاني بجودة اوضح وبتجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور. اللغة الانجليزية الرشيد اف ام، إذاعة رشيد.
1: معكم رشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت الدمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتني على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجد تدفع على نار.

فأخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. امشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: كانت تسميني روحي أو حب الأول والأخير، تقول لي ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وأنا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال تشارة، بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: كنا شوية وراجعين. خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: قلبي
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.